المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاه، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية FM.
10: لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، عندي أخسر مش قضية بس أسلم.
8: 88.9.
11: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
8: عدنية FM، لون جديد.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: التجارية ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا حيا ويا سهلا ويا صباح الورد، يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل لمستمعينا. نعود لكم من جديد بهذا البرنامج الذي يأخذكم من بداية اليوم الجديد ليجعلكم تشعرون أن في كل صباح جديد هناك أمل وأمنيات جديدة تترتب لنهاية اليوم. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان أينما تسمعوننا الآن على أثير عدن FM في برنامج صباح الورد الذي يأتيكم من الساعة 9 صباحا وحتى 10 صباحا. معكم أنا من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. كل اللي حابين يتواصلوا معنا ويشاركوا نحن في آرائهم يتواصلوا معنا على الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. ولنبدأ في الفقرة الأولى، فقرة أحوال الطقس.

0: Aile Tuttavs. Aile Tuttavs. ويا أهلين ويا سهلين فيكم. حالة الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة تعز وإب ولحق والضالع وأيضا ريمة وغرب ذمار وصنعاء والمحويت وأيضا مرتفعات أبين. في المناطق الصحراوية طقس صحو ومغبر إلى مغبر نسبيا وحار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الجنوبية والغربية وغائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة وأرخبيل وأيضا سقطرة والسواحل الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. في عدن العظمى 37، أما الصغرى 28. حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا. أما في تعز العظمى 33، أما الصغرى 18، وأيضا حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وأمطار رعدية. أما في الضالع 34 العظمى، أما الصغرى 18، وأيضا حالة الطقس غائم جزئيا مغبر نسبيا وأمطار متفرقة. أما في لبعوس لحق العظمى 34، أما الصغرى 17، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. أما في عتق فالعظمى 38، أما الصغرى 24، فحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا مغبر. وفي مأرب العظمى 39، أما الصغرى 23، صحو مغبر. وفي سيئون العظمى 42، أما الصغرى 22، وحالة الطقس صحو مغبر. وفي المكلا العظمى 33، أما الصغرى 28، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. وفي سقطرة 37 العظمى، أما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا وأيضا أمطار متفرقة. في الغيضاء 33 العظمى، أما الصغرى 26، وحالة الطقس غائم جزئيا وأيضا أمطار خفيفة. في التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين من الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية وفي المناطق المتأثرة بموجة الغبار بعدم التعرض المباشر للغبار، وأيضا في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كانت هذه أو هذا حال الطقس المتوقع خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. أما الآن نذهب إلى الفقرة التالية، فقرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
1: أسعار العملات. أسعار العملات.
0: الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. الريال السعودي سعر البيع 411، أما سعر الشراء 410. وفي الدرهم الإماراتي 341 سعر البيع، وأيضا سعر الشراء 338. هذه كانت فقرة أسعار العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني. أما الآن نذهب إلى الفقرة الثالثة، فقرة الأخبار.

أخبار اليوم. محافظ سقطرى يبحث مع البرنامج السعودي دعم قطاعي النظافة والتعليم. بحث محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي اليوم مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى محمد اليحياء عددا من القضايا الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي النظافة والتعليم في المحافظة. وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق النظافة والتحسين سالم الحامد ومدير مكتب المحافظة فهمي إبراهيم مستوى خدمات النظافة والجهود المبذولة للحفاظ على المظهر العام والبيئة، وإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالقطاع التعليمي وسبل دعم العملية التعليمية وتحسين بيئتها. وأكد المحافظ الثقلي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية والبرنامج السعودي لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة. وأشاد الثاقلي بالدور الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم محافظة سقطرى من خلال تنفيذ وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات متعددة، مؤكدا أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أطباء يحذرون من مخاطر الضوضاء على الصحة ويدعون للالتزام بالمعدات الآمنة. حذرت تقارير طبية من التأثيرات الصحية السلبية الناتجة عن التعرض المستمر للضوضاء، مؤكدة أن الأصوات المرتفعة قد تؤدي إلى مشكلات جسدية ونفسية متعددة، من بينها فقدان السمع وطنين الأذن وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم والتوتر. وقالت أخصائيات الأنف والأذن والحنجرة والسمع أن جسم الإنسان يتفاعل بصورة سلبية مع الضوضاء باعتبارها إشارة تحذيرية من وجود خطر في البيئة المحيطية، موضحا أن الضجيج أصبح جزءا معتادا من الحياة في المدن، رغم آثاره الضارة على التركيز والذاكرة والحالة النفسية. وأضافت أن العاملين في البيئات الصناعية وورش البناء يتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة مستويات الضوضاء المرتفعة، ما قد يؤدي إلى تدهور صحي أسرع مقارنة بغيرهم من سكان المدن. وأشارت الطبيبة إلى وجود معايير تحدد مستويات الضوضاء المسموح بها ومدة التعرض لها، موضحة أيضا أن الحد الآمن في أغلب بيئات العمل الصناعية لا ينبغي أن يتجاوز 80 ديسبيل خلال يوم عمل مدته 8 ساعات، بينما تختلف النسب وفق طبيعة النشاط المهني. كما أوضحت أن الحد الأقصى للضوضاء المتقطعة يجب ألا يتجاوز 110 ديسبيل، في حين يصل الحد الأعلى للضوضاء النابضة إلى 125 ديسبيل، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من التأثيرات الصحية طويلة المدى للضجيج.

وأيضا رئيس الوزراء يؤكد أولوية الأمن والخدمات ويتعهد بمنع الفوضى في عدن. ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني اليوم الأحد اجتماعا للحكومة في العاصمة عدن، ناقش خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى التحديات الراهنة وأولويات العمل الحكومي في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي وتسريع وتيرة تنفيذ المهام، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والعمل على معالجة الاختلالات بصورة مباشرة وفعالة. وأشار الزنداني إلى أن ملفي الأمن والخدمات يمثلان أولوية قصوى للحكومة باعتبارهما أساس استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية. ووصف رئيس الوزراء حادثي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر بأنهما مؤشر خطير على محاولة استهداف الأمن والاستقرار والعمل المدني والتنموي. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في تعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، مثنيا دور السلطات المحلية في تأمين الطرق وخطوط الإمداد خاصة في محافظة أبين التي قال أنها تمثل نموذجا في فرض سلطة القانون. كما طمن الزنداني المنظمات الدولية والجهات المانحة بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن تلك الحوادث لن تعيق جهود التنمية أو تطبيع الأوضاع، وشدد على أن الحكومة لن تسمح بتحويل العاصمة عدن أو أي من المحافظات المحررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون. وفي الجانب الخدمي ناقش الاجتماع ملفات الكهرباء والوقود وانتظام صرف الرواتب، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية لتحسين الأوضاع المعيشية وأيضا تجاوز التحديات القائمة. وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع تمويل إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة الأسواق لمتابعة الأسعار وتوفير السلع، كما وافق على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل والزراعة وأيضا الثروة السمكية والتعاون الدولي.

0: كانت هذه فقرتنا، فقرة أخبار اليوم. لننتقل أيضا إلى القضية، قضية اليوم.
1: محكمة. قضية اليوم، قضية اليوم.
0: قضيتنا اليوم تحكي عن معاناة أصحاب الدخل المحدود في الأعياد أو المناسبات. فصباح الخير لكل قلب يحاول أن يبدو بخير، لكل أب يقف أمام واجهة محل وينظر للأسعار بصمت، لكل أم أيضا تؤجل شراء فستان العيد حتى اللحظة الأخيرة، وأيضا لكل طفل لا يفهم لماذا أصبحت الفرحة غالية إلى هذا الحد. في الوقت الذي تتحول فيه المناسبات والأعياد عند البعض إلى لحظات فرح وسفر وأيضا هدايا، هناك من تتحول عندهم هذه المواسم إلى ضغط نفسي، إلى قلق، وإلى حسابات لا تنتهي، أيضا إلى عجز، وأيضا إلى فكرة إنه أنا ما أشيش عيالي يحسوا بإنه أنا مش قادر إن أنا أوفر لهم حاجة. اليوم بنتحدث عن فئة كبيرة تعيش معانا لكنها فعلا تتألم بصمت أحيانا الدخل المحدود الذي الذي لا يخافون مثلا من العيد نفسه، وكمان يخافوا بس من فكرة إنه المصاريف اللي تأتي مع هذا العيد. فبما إنه نحن قريبين العيد، بما إنه نحن عارفين كيف دخل الأشخاص، كيف بعض اللي ماسكين بيوت كيف دخلهم ممكن يكون، فحبينا أن نناقش هذا الموضوع ونجعله قضية اليوم. ففعلا لما يصبح العيد يعني هم، وممكن أشخاص فعلا تشوفوا أنه هذا صحيح فرحة وصحيح أنه يجب أن احنا نفرح بهذا الشيء، لكن أكثرهم يمر يعني بضغط نفسي مع هذا العيد. فكان زمان العيد فرحة بسيطة، أسعار بسيطة، تكاليف بسيطة، كمان كان ثوب جديد، زيارة أهل، طبق حلوة وقلوب مرتاحة، وحاجة على القد، لا حد يكلف على حد، ولا طالعة أشياء جديدة، ولا لازم إن أنا أسوي زي فلان، ولا إن أنا أعطي زي فلان. فكانت الحياة بسيطة بكل شيء، مش فقط من ناحية إنه كان زمن جميل، لا، كانت الحياة بسيطة من ناحية كل الأمور، مش أغلب الأمور. فأصبح العيد مشروعا ماليا للأسف، تلاقيه مرعب لبعض الأسر، لبعض اللي ماسكين أيضا عوائل، فراتب لا يكفي أسبوع، أسعار ترتفع في كل موسم، وكمان التزامات اجتماعية، وأطفال ينتظرون مثل بقية الأطفال، يعني ينتظروا العيدية، ينتظروا اللبس حق العيد، الشراء حاجة جديدة يعني. ففي أشخاص يعني أو أطفال فعلا تبدأ تركز من هذه الناحية، خاصة إن احنا أصبحنا بجيل غير جيلنا، يعني أصبحوا على أدق التفاصيل إنه أنا زي ما فلان معلش أنا ما عنديش حاجة فلانية، وأصبحت المقارنة حتى عند الأطفال، لأنه أطفال يعني حابين ينبسطوا بأشياء زي ما الأطفال الأخرى عندهم هذه الأشياء. فالكثير من الناس لم يعودوا أو لم يتعودوا أنه يسألوا كيف بنفرح بالعيد، كيف بيمر العيد، كيف بننقي أو بنمشي من مصاريفه. لكن فعلا هذه الأفكار اللي تجي والأسئلة اللي الواحد يفكر فيها فعلا أنه تخلي الواحد يمر بفكرة أنه هل أنا واجي على عيد فرحة، أم إن أنا واجي على أيضا هم كبير لا يعني مش قادر إن أنا أمحيه. فأيضا حبايبنا خلونا إحنا نروح فاصل إعلاني، من ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة.
3: في سماء الإذاعة.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد

0: المحكمة.
1: قضية اليوم، قضية اليوم. ويا أهلين ويا سهلين لكل اللي يستمعوا لنا. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني، وأكيد اللي حابب يسمعنا على أو يتابعنا على البث المباشر في اليوتيوب عدنية اف ام أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام، وأكيد أيضا على الترددات الآتية 88.9 في عدن ولاحق والضالع أيضا وجنوب تعز، أما على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت 91.1، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأيضا في أبين. فلكل اللي حابب أيضا يشاركنا في قضية اليوم يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689 39، وأيضا على الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم في قضية اليوم عن أصحاب الدخل المحدود ومعاناتهم الطويلة في الأعياد والمناسبات، فهنا فعلا تبدأ عندهم التفكير أو يبدأ عندهم أنه أنا بواقع أننا لازم أننا أضغط على نفسي ببعض أو بالمناسبات هذه. فالمفترض أنه المناسبات تخفف تعب الحياة، لكن للأسف الشديد أنه في مجتمعنا أصبحت تزيد الضغط على هذول الأشخاص. فحاجة حلوة أنه أحيانا الواحد ما يكبرش على حكم أنه خلاص يعني يصبح أنه أنا مسؤول، أن أنا لازم أعطي، لازم يكون مثلا بالأعياد والهذا أن أنا أشتري. فحاجة حلوة الواحد ما يكبرش والله. معنا اتصال.
2: ألو
1: ألو، السلام عليكم.
2: سمعوني؟
1: أيوة أيوة أيوة أسمعك. من معنا؟
2: معكم جمال علي من عدن، تفضل.
1: يا حي وسهلة يا جمال. جمال، إيش رأيك بقضية اليوم؟ سمعته؟
2: الصوت من عندك فيه بتردد يا أستاذة.
1: طيب الآن كيف؟
2: ما زال في تردد، ما أشريش، ما أسمعش السؤال واضح.
1: ما زال طبعي. ما زال في تردد. الموضوع اليوم يتكلم عن الأشخاص اللي فعلا تجي على أوقات المناسبات والأعياد ويكون دخلهم محدود، فتكون مسؤوليتهم أكبر، ينضغطوا بأشياء، ممكن بعضهم يتسلفوا عشان إنه في مناسبة.
2: يعني
1: أيوة أيوة. ألو.
2: بالعكس، تغطية صعبة.
1: تغطية صعبة.
2: أنا نسبي أشارك ولكن أعتذر.
1: أكيد أكيد عندك عذرك. شكرا لك يا جمال، شكرا كمان لاتصالك، كفاية سمعنا صوتك. غير أنه فعلا التغطية ما شاء الله هنا متواجدة بشكل ما حد يتكلم عنه. فهناك عدة أسباب. أولا الغلاء المستمر اللي فعلا نشوف الأسعار كل ما تزيد، يعني لدرجة حتى أصبح يعني الواحد يتأمل مثلا بثياب الأطفال، إنه ثياب أطفال أكيد بيكونوا رخيصة، لكن للأسف تلاقي إنه أصلا ثياب الأطفال أغلى من الثياب اللي هو ممكن تكون حق الشباب. فمثلا نجي من أسعار الملابس، الحلويات، المواصلات، الألعاب اللي ترتفع بشكل فعلا جنوني مع كل موسم، الأسعار أيضا مثلا في المطاعم، فتجي تلاقيها ممكن كمان بعض المطاعم يعني الأسعار ترتفع في العيد أو في المناسبات. ألو السلام عليكم. ألو
3: ألو،
1: أسمعك، تسمعيني؟
3: أيوة.
1: يا حي ويا سهلة.
3: السلام عليكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا صباح الخير والعافية والسعادة والرضا عليك نسين.
0: يا صباح النور، يا حي وسهلا فيك نجمة.
1: الله يسعدك، تحية لك والمخرج وكل الطاقم والمستمعين والمشاركين جميعا.
0: تحياتنا كمان لك ولمشاركتك الجميلة. إيش رأيك الموضوع اليوم؟ إيش رأيك في قضية اليوم اللي نتكلم عنها؟
1: أيوة استمعت اليوم القضية صراحة. أيوة
0: أنا موجودة أسمعك.
1: أفهمت صوت بعيد شوية، لكن بالنسبة لقضية اليوم طبعا أختي نسين، يعني كل إنسان يعني في هذه الحياة يعني يعاني من ضغوطات نفسية بسبب يعني فنات العيد وما أدراك ما العيد وأجواء العيد، ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مر فيها وعدم توافر الرواتب المنتظمة، وهذا أيضا تعتبر مشكلة كبيرة، وأيضا انتشار البطالة
0: صحيح
1: وتدني مستوى الفرص أيضا يعني لدى الكثير من الناس، من هذه أدت يعني جعلت المواطن البسيط يعني الذي يشعر بفنات العيد بالسابق الآن تحولت عنده إلى ضغوطات نفسية، يعني مشاكل نفسية.
0: صحيح.
1: ولكن اللي أختي نيتين يعني ما يداهمنا الآن حاليا هو التفاخر والتباهي لدى يعني الناس المقتدرة، يعني لما يتفاخروا ويتباهوا أمام الناس أصحاب الدخل البسيط.
0: صحيح.
1: أيضا هذه أيضا يعني تسبب لهم مشكلة كبيرة جدا، يعني لما يشوفوا أولادهم هم أيوة
0: معك موجودة.
1: الصوت.
0: إيش في الصوت بعيد؟ والله أني لاصقة بالمايك.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك. تسمعيني؟ ما أدري إذا هي شبكة ولا صوتي ولا إيش الوضع. لكن يا نجمة فعلا وصل كلامك، وصل كمان من ناحية إنه لما يتفاخروا قدام الأسر اللي هي يعني دخل محدود. فمعنا اتصال آخر. إن شاء الله يا رب صوتي ما يكون شبعت.
2: السلام عليكم. الآن أنا سمعت الحلقة اليوم.
0: أيوه.
2: ومن اللي داعه وإشي أوصل لك مقترحي ورأي.
0: حلو، وصل.
2: لأنه هناك من أبناء بشكل عام اليمن، يعني نسبة المغتربين هم اللي يساندوا أولادهم وأسرهم.
0: صحيح.
2: ولكن اللي ما عندهم مغتربين في الخارج. الصراحة أحمل المسؤولية الدولة. ليش؟ لأن الحكومة ما تعطيك راتبك كل شهر بشهر.
0: صحيح أكيد.
2: 3 أشهر 4 أشهر يجيك راتب، والديون زادت.
0: أيوة صحيح.
2: الآن معانا مناسبة العيد، أنت تتكلمي على الأسعار.
0: أتكلم عن الأسعار، عن الملابس، عن.
2: تتكلمي عن أسعار الملابس والناس بلا رواتب لها 3 شهور، يعطيك راتب حق شهر واحد.
0: أيوة صحيح.
2: الأمر هل هذا الشهر يكفي ملابس العيد؟
0: والله في أشخاص تروح تتسلف عشان عياله يعني.
2: شوفي أختي العزيزة، أنا أول مرة أشارك معك.
0: أيوة يا حي.
2: أنا أوصل رسالتي كمواطن، تعطيني المجال مش أنا أوصل.
0: وصل.
2: وبعدين تنتقديني.
0: يلا وصل.
2: اللي أشتي أوصل لك الفكرة. للناس مثل عيد يجيبوا شهر واحد، والدولة لها والمواطن أو العسكري أو المواطن لهم 3 شهور بلا راتب.
0: أيوة.
2: هل الراتب اللي بيستلمه يكفي كمصاريف الأولاد، مصاريف البيت، إيجار البيت، طلبات البيت، أو ملابس الناس مثل العيد؟ الأسعار طبعا
0: أيوة
2: أكيد بتقول هناك أسعار تخفيضات فيها في الملابس الأطفال، أما الكبار ما عاد يلبسوش ملابس يا أختي العزيزة.
0: لا لا لا،
2: الجميل الجميل إنه في معادلة.
0: أيوة.
2: ولو كان الشعب ما عند يعني إذا كان بعض يعني الأسر ما عندها أولادها في السعودية، لأنه في الخليج أو في أي دولة كانت كارثة كبيرة. بس ربي كده حارف الحال، المواطن اللي هو مغترب هناك بيوصي فلوس يساعد أسرته اللي هي محتاجة للغير. على كل، أنا صراحة انتهت الفرصة.
0: أيوة.
2: وسمعت سؤالك أو سمعت الموضوع على الحلقة اليوم من إذاعة.
0: حلو.
2: للأسف عندكم مشكلة كمان
0: بإيش؟
2: تردد بالصوت. أيوة تردد الصوت. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولكن
0: آمين.
2: المواطن هو مظلوم
0: أكيد،
2: تملك بالله إن المواطن مظلوم دايما، ولكن إيش يقولوا؟ يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: فعلا والله. فعلا حسبي الله ونعم الوكيل أكيد الأشخاص اللي تمر بهذه الأشياء. لكن زي ما قال إنه في أماكن ممكن تسوي تخفيضات وفي أماكن كثيرة أصلا تخفيضاتها ما تفيدش مع المواطن لأن أصلا تكون مرتفعة. معنا اتصال.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟ صباح الخير.
0: يا حيا ويا سهلا يا صباح النور. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
3: والله الحمد لله كويسين.
0: الحمد لله. ايش رأيك بقضية اليوم؟
3: ايش القضية؟ والله اليوم فتحت إذاعة اليوم. ايش موضوعكم؟
0: شوفي الموضوع اليوم يتكلم عن أصحاب الدخل المحدود في الأعياد والمناسبات كيف يفعلوا كيف يتصرفوا من ناحية مثلا شراء الملابس أيضا العيدية للأطفال.
3: عزيزتي حاب أعرف عن نفسي، معكم نجمة عبد الله حسن اللي شاركت معكم ببرنامج قبل يومي برنامج يوم الأحد.
0: أيوة.
3: بنسأل عن الدخل المحدود في بعض الأسر خاصة يعني في هذا الوضع المعيشي الآن حاليا.
0: أيوة.
3: ما عندش أي يعني مش عنده أي يعني أي شيء.
0: صحيح.
3: عشان يعني توفر هذا الشيء خاصة يعني اللي ما عندهمش رواتب شهرية.
0: صحيح فعلا.
3: خاصة الآن يعني بالنسبة الآن يعني ما فيش أي أشغال محدودة لأن بعض الناس يشتغل في مواد البناء بعض يشتغل في حاجات كذا كذا. ما فيش عندهم هذا الشيء.
0: صحيح.
3: فبعضهم يعني من كان إن كان عنده يعني الدخل متوفرة يتمنى يعني إنه يساعد أولاده واللي ما عندهش. أنا مثلا أنا بقول لك فكرة مثلا أي. الآن في ناس تستلم رواتب حقيرة.
0: صحيح.
3: يعني مثلا تتوصل إلى 30-40 ألف وعنده مثلا 5-6 أطفال كمان ب بشغل يعني قاصر ما عندهمش أي فكرة يعني كيف يعني هم كيف يسووا كيف يفعلوا خاصة يعني خاصة اللي يكون واجب عليه يضحي كل سنة يعني كل سنة عيد أضحى.
0: صح.
3: كيف يسوي؟ هل هنيك هل إنك في أولاده؟
0: صح.
3: عم يشتري أضحية، عم يصرف على البيت، عم يعني يوفر مصاريف العيد كيف يفعل؟
0: والله
3: خاصة يعني اللي عنده دخل ضعيفة جدا. واللي عنده يعني أولاد كثيرة مثلا اللي 5-6 أولاد.
0: صحيح.
3: بعضهم يعني عندهم يعني يلي ما عندهش قدرة يكفي أولاده يعني حق عيد العيد الفطر الأول يكفيهم. ويعني خلاص كمل عن الأولاد خلاص يعني يلبسوهم يرفعوا ملابس زي مثلا إحنا ما كنا أطفال صغار يعني كل شيء أصلا أهلي.
0: أيوة.
3: لأن أمي كانت يعني كان حقها المعاش حقير جدا. حتى لو كان بس صراحة مش كل الآن مثلا كان أيام رخص
0: كان السعر يعني أوكي.
3: أيوة أيام كانت جميلة جدا. أيام لطيفة أيام والله لحد الآن نتذكرها حتى لو نحن كبرنا من فضل 22-23 سنة نتذكر هذه الأيام صراحة.
0: صحيح.
3: كانت حتى أنا لما 3000 أيام زمان في قبل 2000 وكذا كانت تقدرين تشتري بأيش حتى يعني حتى بدل عادية كنا أطفال نفرح فيها.
0: صح أكيد.
3: الآن مثلا 2000 ما تدريش أي حاجة. الآن البدلة أصبحت فقط 20-30-25-30. طيب إذا أنت مثلا معك 25-30 حابة تشترين كبة تصلي تكسي واحد وعني الثاني يكون زعلان حرام تبصير قلب إنسان
0: أكيد.
3: خاصة يعني أطفال بيئة حرام.
0: أكيد والله نحن فعلا يعني نشوف هذه المواضيع جدا متواجدة خاصة يعني إنه الواحد يرجع يتسلف عشان ما يفرق بين حد وحد عشان إنه طبيعي إنه يشتري
3: كمان يا أستاذة يا أستاذة يا حياتي اسمع حتى لو مثلا حاول إنه يتسلف يعني ومش عنده قدرة إنه يعني يوم من الأيام حاول إنه يتسلف هكذا يعني مثلا مبلغ معين وقال لها يعني اللي فترة كده كده حتى لو حاول السلف كم السلف 20-30-40 تضحك يعني أطفال كثيرة وانت تحاول نتعامل عن أشياء كثيرة كذب. هذا الشيء لا ما يقدر الإنسان صراحة.
0: والله ما أدري إيش من حلهم ممكن يسووا الأشخاص فعلا اللي يعني يكونوا مزنوقين من هذه الناحية لكن نتمنى إنه نرجع للأسعار اللي فعلا ترضي كل مواطن.
3: والله يا أستاذة يعني أتمنى أمي صراحة جدا يعني يرجع يعني كل شيء يرجع زي ما كان وأحسن. والله
0: والله كل
3: والله نحن الكبار عادي نحن الكبار لما نلبس ثياب العيد عادي لكن المشكلة أطفال لما يخرج في العيد ويشوف واحد لابس ثياب جديدة والثاني زعل يقار يقول ليش أنا كذا
0: صح.
3: نحن أيام زمان كنا قانونين صراحة كنا يعني أهلنا يعني لما استلمت حاجة مقتنع خلاص يعني تفهم إنه ما فيش هذه الحاجة.
0: صح صح أيوة.
3: لكن هذا الزمن الجهال ما يقتنعوش طبعاً يقولوا مش أنا كذا وش فلان اشترى كذا وأنا ما اشتريش. بدل إن مسكين أنت ما عندك قدرة تفهم هذا الشيء. أنت يا دوبك إنك توفر لي يعني مصروف يومه. أيوة. يا دوبك إنك قادر إنك تأكلهم في هذه الأيام اللي تشتري فيها ملابس جديدة الأحسن إنك تنفق عليهم مشان الأكل والشراب.
0: صحيح في أشخاص فعلاً يمروا يعني بضغط كمان من ناحية الحالة المعيشية مش بس بالمناسبات والأعياد أو بأنه لبس عيد وكذا في الحياة العادية
3: بحياة يعني بحالتنا إشي صعبة سوان يعني والله في بعضهم والله يا أختينا بعضهم يعني نحن الحمد لله عايشين سلام وعافية وناكل ونشرب الحمد لله متعافين
0: الحمد لله.
3: بعضهم والله إنهم ما يحصلوا على شيء وأنا أعرف كمان أكثر من أسر كذا انك لما تشوفي حالك ما تقدر ترسل حالك والله نقول نحن الحمد لله صحه وعافيه ومرتاحين بعضهم لو اكلوا مثلا اكلوا وجبه الافطار الغداء ما يحصلوها ما يلاقوها لو اكلوا الغداء العشاء ما يحصلوش.
0: صح فعلا فالحمد لله وربنا يا رب يرزقهم ويعطيهم اكثر واكثر باذن الله.
3: أنا أتمنى والله العظيم إنه الوضع يرجع للأحسن يرجع زي ما كان وأحسن
0: إن شاء الله
3: ترجع يعني دولة اليمن ترجع دولة مثل أي دولة
0: عادي يعني والله أي دولة والله يعني هذه أمنيتنا إحنا كلنا
3: والله العظيم لأن إيش لأن أول كان الفقير يأكل والغني يأكل الآن أصبح إن الغني يأكل كمان الغني أصبح إنه يعني يأكل ويتفرج على الفقير ويلفتش عليه صراحة صراحة
0: أكيد أكيد الحمد لله واحد
3: إلا من رحم الله يعني هكذا يعني من رحم يعني من رحم قلب إنسان هكذا يعطف لكن بعضهم تكون تأكل أو يكون يعني يشتري أشياء والفقير يمكن يكون يتمنى هذا الشيء اللي يحصل عليه.
0: صحيح فعلا شكرا لك يا نجمة شكرا كمان لكلامك
3: تحياتي لك تحية أهل الشيباني كامل
0: تحياتنا لك كمان تحياتنا لتواجدك ولاتصالك رأيك الجميل الله من الشيباني خلاص رقص ففعلا زي ما قالت إنه اللي معه خمسة جوهال واللي معه أكثر من كده طبعا نحن عندنا الأسعار للأسف الشديد أسعار ثياب الأطفال توصل لي يعني لي ما أدري إذا في مكان في بتخفيضات توصل لي 100 ل70 مثلا فستان يوصل فعلا ل 100 ل70 ما أدري إذا في أماكن زي ما قلت لكم أرخص من كذا لكن أني على حسب ما دخلت وسألت وشفت فعلا هذه الأسعار توصل لا كذا لكن للأسف الشديد يعني المواطن أو الواحد من فين يلقاها أو من فين يأخذه وإن شاء الله رب العالمين أيضا يلطف فيه نحن وأصلا نحن مش عايشين لحد الآن بهذا المجتمع إلا بلطف رب العالمين فأيضا ضغط المجتمع بعض الناس فعلا يقيسوا الاهتمام بالمظاهر زي ما قالت إنه أيام زمان ما كناش يعني إنه بنركز لما كنا أطفال كنا مثلا حتى لو في بدلة جديدة نحن عاد نحن ما لبسناهاش قد لا يعني كثير يعني أكثر من سنة مثلا كانت طويلة وكذا فعادي إن إحنا نلبسها يعني عاد نحن ما لبسناهاش فهذا الجيل يركز لا أنا أشتري بدلة الآن أشتريها بدها خلص يعني زي إنه تغير شكل اللبس لازم إنه هذا اللبس قديم فتلاقيهم يركزوا من هذه الناحية الأطفال عكس قبل ففي بعضهم إنه حتى الجهال نفسهم الآن إنه أو أنتي مشتريتش حاجة فلانية أو ليش مشتريتش شنطة يعني حتى الجهال أصبحوا يركزوا من ناحية هذا الشيء فيبدأ المقارنة ما بين الأطفال وإنه أنا ليش كده ما مش معي وفعلا هذا إنه يعني بالأول والأخير طفل يعني طبيعي إنه يقارن لبسه يقارن نفسه يقارن بكل شيء لأنه يشوف أشياء قدامه ويتمنى إنه يكون زيهم فمثلا ليش ما تشتريش ليش ما تعزمش ليش ما تلبس جديد في أشياء زي ما قلنا أو زي ما نقول دائما في أشياء لازم أنتوا ما تسألوش عنها للأسف الشديد إن إحنا وصلنا مش على الأطفال وبس وصلنا أيضا للشباب يعني الأشخاص الكبار إنه يسألوا هذه الأسئلة فدايما إحنا نقول لا تسألوش أسئلة ما لكمش فيها ما تدري أنت الواحد بإيش من ضغط يمر بإيش من تكاليف مر بإيش من هم مر عشان يعدي وعشان يجي بس يعني لهذا اليوم إحنا ككبار فعلا أصبحنا يعني منهم مش ف ففي في ناس ما شاء الله عليها تهم ولازم أول بأول, وفعلا هم كبار يعني ولازم أول بأول إلا وكل عيد. لكن في أشخاص فعلا خلاص تعديها, تقول لك العيد إنه فرحة ونحس فيه وكفاية هذا الشيء, مش ضروري لبس, كفاية لبسي نظيف مرتب, هذا هو الأهم, مش داعي إنه جديد. يعني فعلا زي ما قلنا إنه هذه الأشياء اللي نحن ممكن نمر فيها بالمجتمع. فأيضا تشير تقارير اقتصادية في دول عربية كثيرة إلى أن نسبة أو إلى أن نسبة كبيرة من الأسر ذات الدخل المحدود فعلا تضطر للاستدانة قبل الأعياد. وهذه أنا دائما من أول أقوله, لأنه فعلا الشخص إذا راتبه ما يجيش يعني فين بيجيب, أكيد يا أما بيروح يستدين. بس أني شفت نجمان نتقول إنه مثلاً حتى لو تدين كم بيتدين. والله أحب أقول لك يا نجمة إنه في فعلاً أشخاص يدينوا عشان إنه مش حابب يطلع قدام ابنه قدام طفله إنه مش معه أو مش قادر يعطي. فأيضاً تأجيل تسديد الفواتير فعلاً يمر فيها وتقليل الاحتياجات الأساسية. فأيضاً تشوفوهم ممكن يشلوا الحاجة الأهم اللي هي أهم يعني اللي خلاص ما بيقدروش بدونه, والحاجات هذه ممكن أيضا يستغنوا عنه. وزي ما قلنا أيضا تقليل من الاحتياجات الأساسية وتقليل من الحاجات المهمة. مثلا لو أنا شليت شيء مثلا رز 10 كيلو ولا 20 كيلو, أنا بنزل له 10 بنزل له 5, ففعلا إنه يقللوا من هذه الاحتياجات الأساسية. وأحيانا حتى الاقتراض فقط لتوفير شكل العيد. فكما أظهرت الدراسات الاجتماعية أن مواسم تزيد معدلات التوتر والضغط النفسي عند رب الأسرة خصوصا مع الأطفال. يعني بعض الآباء فعلا تجي تلاقيهم أنه بيدخلوا على العيد وهم مش حابين أنه يشعروا بأنه أولادهم يعني مش مستشعرين إنه نحن عيد وفي حد بيجيب نحن, أبونا بيجيب نحن, نحن بنشتري, فما يشتوش يحسوا لا بفشل ولا بعجز, فلأنهم مثلا مقصرين بمواضيع أو بإنه يعطوا أطفالهم. بس كمان إنه الواقع للأسف الشديد إنه أقصى من أقصى من طاقتهم. يعني تجي تلاقي فعلا في مواضيع تجي عليهم مرة قوية. يعني والله العظيم قرب تمسك أسرة, قرب تكون رب أسرة, قرب تكون مسؤول على شيء, على أسرة كاملة من عدة أشخاص, فعلا بتحس الضغط اللي أنت تمر فيه. يعني حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة أنك تفتح مثلا بيت, أنك كمان تكون يكونوا عندك أولاد. فالأولاد يعني والأطفال اللي مثلا بالعائلة أولادك, فهم مش عارفين بالظروف اللي أو ما يفهموش الظروف. مثلا الطفل ما يفهمش معنى أنه خلص أزمة اقتصادية, ممكن يفهم أنه أزمة اقتصادية, فاهم إيش معنى الأزمة الاقتصادية, بس مش فاهم أنه أنت أصلا تمر فيه. بس هو يعني يشوف إنه هذول يلبسوا لبس جديد. بس من هذه الناحية. فحاب أقول لكم أيضا للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا, لكن ليس كل من ابتسم في العيد كان سعيدا, وليس كل بيت مضيء يعيش راحة. هناك قلوب أيضا مرهقة تخفي خوفها خلف عبارة إن شاء الله تتيسر. فلنكن أخاف على بعضنا, أرحم أيضا في أحكامنا, وأقرب للناس الذين يقاتلون بصمت حتى لا تنكسر فرحة من أو فرحة من يحبون. فكانت هذه قضية اليوم في حلقة أو في برنامج صباح الورد, معي أنا نيفين عبد الله من الإعداد والتقديم ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يعني انت كنت راكبه العربية عشان تركنيها لها؟
2: كل يوم ترمي العربية في نص الشارع وانزلي يا كندر كنيها ومسحيها وشطفيها.
1: طب والعربية وفهمناها، ايه حكاية بقى الطقم الشيك اللي كنت لابساه ده؟ يعني ما تزعليش مني، يعني اكيد مش بتاعك.
2: انا بلبس بقايا لبسها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: مش بس كده، انا باكل بقايا اكلها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: وبشرب بقايا شربها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: صعبت عليك؟
1: بصراحة
2: امال لو عرفت اني مكبرة استحمل الذل والاهانة والمرمطة عشان اصرف على ابويا المريض وامي العيانة؟
1: ده يعني ابتلاء من عند ربنا ولازم تبقي قده.
2: هو فعلا ابتلاء ابتلاء ابتلاء ابتلاء.
1: خلاص خلاص يا كندة، ما تعمليش في نفسك كده. ما خلاص يا كندة بقى، بلاش ازعاج.
2: حاضر.
3: يا وشي يا وشي.
4: اهدى اهدى بس، مش انا قلت لك ان شويكار دي مش سهله؟
3: ايوه لكن كده دي صعبه وصعبه قوي كمان.
4: ما ده فهمتك، كل ما تهزقك وتهينك كل ما تحبك زياده.
3: بس مش لدرجه الضرب يعني. يلا ده كده زياده عن اللزوم.
4: وريني وشك كده. فعلا ده كده زياده حبتين ثلاثه. ده انت وشك يا ولده عايز يتسفلت.
3: انا مش قادر مش قادر اقتنع بكلامك ده. مستحيل يكون الحب بالشكل ده. ايوه مستحيل. اقولك على حاجه، انا بدات اشك انك بتضحكي عليا.
4: ولا اقدر، بس للامانه انا كنت حاطه ودني على الباب وسمعت كل اللي حصل. بصراحه كده انت مقصر.
3: مقصر في ايه؟ مقصر في ايه بس؟ مشجر ولبست باروكه وتنيلت حطيتها فوق راسي، تفاهه وهيافه وسهواكه وعملت يعني المفروض فول مارك درجة النهائية.
4: لا مش الدرجة النهائية، كان ناقص حاجة مهمة جدا.
3: مين اللي هي ايه؟
4: الصياعة.
3: على فكرة بقى انت ما جبتليش سيرة موضوع الصياعة ده خالص.
4: وهي دي محتاجة ولا؟ بقول لك تافه وهايف ومسهوك، يعني اكيد صايع. مش هتبقى تافه وهايف ومسهوك وبتشتغل دكتور في الجامعة مثلا.
3: صراحة عندك حق. طب والصياعة دي هتعلمها ازاي بقى ان شاء الله؟
4: لا ده موضوعك انت بقى، انا اللي عليا دلك وما قصرتش، انت بقى نفذ.
3: سيارة وصلها ازاي السيارة دي؟
2: الحمد لله الحمد لله انه اقتنع.
5: ولو انك كنت اوفر قوي. انا مش عارفة اقتنع ازاي،
2: هستحمل الذل والإهانة.
6: عدنية اف ام.

آدنية اف ام، آدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية SM. إعلانك في أذن كل مستمع.

0: صوتك. عدن يا اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك،
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحه.

0: زحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

ويا حيا ويا سهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولحق، وايضا الضالع وجنوب تعز، وايضا حبايبنا والقريبين على قلوبنا على اذاعه الحضرميه في وادي حضرموت على تردد 91.1.

0: تابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا باليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ورجعنا للتحية من جديد، ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم مداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 27 46 89 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 18 88. رجعنا لكم من جديد في عنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم: قد تعيش آخر يوم في حياتك تحت سقف بيتك. فمساء الخوف الذي أصبح ينام معانا، مساء البيوت التي لم تعد تحمينا بل أصبحت تهددنا في كل لحظة. في عدن لم يعد الناس يخافون فقط من الحر أو انقطاع الكهرباء أو الغلاء، بل أصبح الخوف الحقيقي أيضا أن تستيقظ صباحا على خبر سقوط منزل فوق سكانه، أو أن تكون أنت الخبر القادم. فبيوت قديمة وجدران متشققة وكمان أسقف منهكة، وأمطار فعلا تكشف المستور، وإهمال طويل جعل بعض المنازل أشبه بقنبلة موقوتة. ففعلا نحن في هذه الفترة سمعنا أخبار كثيرة وشفنا أخبار كثيرة من هذا الشيء، وبدون ما نشوف بدون ما نسمع أخبار كمان، أنت بمجرد ما تمشي بالشوارع تشوف البيوت وشايف كيف الحال اللي أصبح أو اللي أصبحت البيوت عليها، فأكيد أكيد إحنا ممكن إن إحنا إذا ما فيش حلول قريبة لنا، أو إنه الأشخاص المسؤولين السلطات المسؤولة عن هذا الشيء ما عملت لنا إحناش حل، ممكن فعلا يروح ضحايا كثير بسبب فعلا أصلا البنوك نعم البنوك البيوت فين البنوك فعلا خلاص البيوت أصبحت منهكة بشكل كبير جدا، غير الضغط اللي يكون على هذه البيوت. وأيضا ممكن واحد يصلح يعني، بس كم بيصلح إذا هو بسبب الأشياء اللي ممكن ما تدري من وين تجي، فجأة تجي تلاقي الشيء اللي صلحته من أول من جديد خلاص تشقق، يعني ما فيش فايدة بإنك تصلح هذا الشيء. فأيضا زي ما قلنا إنه للأسف إنه الإهمال الطويل اللي خلى بعض هذه المنازل أو أكثر المنازل فعلا يعني فعلا إنه خلاص بإنهاك شديد. يعني تعيش أحيانا في هذه المنازل عائلات كاملة وهي تعرف إنه الموت قد يسقط فوق رؤوسهم في أي لحظة، لكن للأسف الشديد ما حد عنده أي خيار آخر، لأنه فعلا إحنا ما نملكش أي خيار بيدات. نحن لازم إن إحنا يا أما نتأقلم مع الوضع، لأنه أول ما تجي تفكر بتجي تفكر إنه مش لوحدك بس بهذا الشيء. حتى لو فكرت إنك تصلح تعمل حاجة، بعد فترة معينة تجي ونفس التشققات نفس الانهدام بيرجع من جديد. فوالله سمعنا للأسف الشديد أشياء كثيرة عن سقوط المنازل، وعن لكن ما فيش بيدنا حيلة، ويا إن شاء الله رب العالمين يحفظنا احنا بحفظه. أما عن بيوت عدن التي بدأت تتساقط عن الناس الذي أصبحوا ينامون تحت تهديد الموت، معنا اتصال.
1: يا هلا بنيفين.
0: يا حي ويا سهلة يا مرحبا،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: والله كويسة الحمد لله.
0: الحمد لله. ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
1: تعليق عن موضوع اليوم صراحة يعني والآن أصبحت جاءتنا
0: أيوة
1: صح إنه يكون يعني منزلها يعني وضع يعني قادم للانهيار، بس إذا حاولت إنك تنصح الشخص تقول له يعني خاف أنت لا تسوي هذا الشيء، لأن منزل يعني قادم للانهيار، لأن قبل فترة قبل 6 سنوات كذا حصل عندنا في محافظة قعار
0: أيوة
1: المدينة يعني حصل يعني واحدة قررت إنها تبني فوق بيتها وقدها عارفة أن بيتها قادم يعني بأي لحظة أني يعني بنهدم فوقه.
0: صحيح.
1: فطلعت يعني علت فوق شيء من أدوات البناء مثل الحجار والحديد والكذا والأشياء اللي تخص البناء.
0: أيوة.
1: فكان يعني في تحت المنزل بنت صغيرة عمرها سنة ونص. أبي. وبنت عمرها تقريبا 16 سنة. أيوة. كانها في أثناء يعني في أثناء مراجعة الدروس اللي واجبتها قبل المدرسة. فانهدم فوقها من السقف. للأسف إن البنت توفت والبنت الكبيرة يعني صار معها يعني شيء يعني كسر في جسمها.
0: أيوه.
1: طيب هي يعني شيء يعني عارفة إن يعني الناس حاولوا إن ينصحوها يعني من كسر ضغط البناء اللي تحمل فوق السقف.
0: أيوة.
1: مفتوح.
0: صحيح.
1: أصبح انهيار. طب أنت كنت تشوفي هذا الشيء باين.
0: كان كمان.
1: تعتقدي هذا الشيء.
0: صحيح. كان اصلا كمان بنفس الوقت بدل ما تعمل دور تاني وكذا ممكن تجدد الدور اللي تحت.
1: هي صح. شوف احنا عندنا يعني في محافظة أبين بشكل عام تعمل يعني في جنب البيوت اساس.
0: ايوه.
1: عشان اذا حاول يعني ان البناء يعني مثلا يكون البناء من تحت الساكن تعمل من تحت اساس عشان يعني ما تصير اي حاجه للبيت او كذا.
0: صحيح.
1: كمان احنا عندنا يعني في محافظة أبين اكثر الناس يعني اللي مع الشعبيه.
0: ايوه.
1: تشتاف ونزل الطين يعني تتعرض للانهيار خاصه في اثناء الامطار.
0: صحيح. ايوه
1: فعلا. انا تخيل ان المنازل يعني مبنيه من طين. كمان يعني في تقريبا في بيوت من زمان من عام في قبل ما قبل السياسه وكذا تكون يعني بيوت منازل مبنيه من طين.
0: ايوه.
1: ونقوش وهكذا. في يوم من الايام تكون هذا المنزل قادم على الانهيار باثناء الشيء حاول تكون في عواصف في امطار في كذا يسقط المنزل.
0: ايوه
1: فعلا. اصبح الناس مساكين يعني ما عندهم اي امكانيه ياسسوا هذا الشيء.
0: صدق والله يعني تدري يعني الواحد من فين بيجي للمشاكل اللي فعلا تصادفنا احنا. لكن احنا والله نتمنى انه رب العالمين يكون يعني لطيف معنا او لطفه معنا محاوطنا احنا بكل شيء. ونتمنى كمان انه نحن يكون في حل لهذه الاشياء.
1: اتمنى والله تقدري ان يكون في حلول كثيره لان خاصه بعض الناس والله ما عندهمش يعني مكان ماشي تعيش فيه. وحتى لو كان عندهم مكان معيشي تكون هي بيوت قديمه تتعرض على الانهيار للسقوط وكذا. فيعني طيب هذا الشيء يعني لازم تكون عند السلطه المحليه لازم تلفت يعني تلفت تنظر لهذه الشريحه خاصه يعني بس الان اصبحت بس تقال هذه المواقف.
0: صحيح فعلا. شكرا لك. شكرا كمان لرايك ولي فعلا الكلام اللي قلتيه حقيقي. شكرا لك ولمشاركتك.
1: عفوا.
0: ففعلا انه يعني ممكن كمان في اشخاص يعني انت مش مثلا بيتك بس ينهد عليك. انت قد ممكن تفكر زي ما قالت انه سوت الدور الثاني لكن في ناس كثيرة نصحتنا ولكن هذا ما نفعش للأسف معاها لانه خلاص هي مقررة انه دور ثاني لكن للأسف خسرت يعني اغلى من اللي اصلا كانت مخططة له. معنا اتصال.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. يا حي وسهلا.
3: يا حي وسهلا.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا حي.
3: يا حي.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: الله. أيوة.
2: تحية لك نيفين.
0: تحية لك كمان لوجودك.
2: تحية للمخرج حبيب قلبي.
0: أيوة.
3: أيوة.
2: يبعت لك.
0: ايش يبعث لنا؟
2: خلاص بدا مفهوم لقيت ابغى.
0: لا لازم هذه بالتحديد تتنطق.
2: يبعث له نيفين وعدنان والطاقم يبعث لهم الصحه والمصاري.
0: امين امين يا رب.
2: والمشتركين حبايبنا واخص بالذكر عبد الله احمد مسعد.
0: امين.
2: يبعث له.
0: امين يا رب.
3: امين يا رب.
0: ايوه. ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
3: موضوع اليوم
2: شوف يا ست الكل.
0: ايوه
3: أيوة.
2: اول حاجه الدوله لازم تخطط بيوت شعبيه اراضي تصرف للناس. الناس ساكنين فوق بعض يعني ناس فوق ناس.
0: ايوه.
2: الدوله بيزوقوا بينهم. فين بيزوقوا ما معهم اللي ينافسوا له عندهم اللي يبنوا له فوق.
0: اكيد اكيد. ايوه.
2: طيب التوسع هذا هل الدوله ضربت حسابه؟ هل الدوله عملت حل؟
0: أكيد
2: بس
0: أكيد.
2: فوق الإنسان فوق المواطن فوق المواطن. دحين مثلاً البلدية.
0: أيوة.
2: تمام. والأشقاء العامة قليل جبت حبتين بردين ولا جبت فوقك جبت رخيص جبت كذا هاتها وقرات وهات هذا يعني فين عاد بيروح الإنسان بالله عليكم؟
0: صحيح.
2: تعبانة والناس تشتي تسكن وشيء تتوسع فين بتروح؟
0: أكيد المشكلة
2: كارثة.
0: المشكلة ما فيش
2: الناس بيتحملوا. أيوة. بيروحوا.
0: كمان ما فيش المشكلة إنه مخرج يعني نحن نلاقي حل أو نلاقي ناس أو أشخاص تسند نحن بهذا الوضع.
2: أيوة كدولة المفروض أقل شيء تخطط تصرف بيوت شعبية بقى ما قلت أنا تصرف فيلا تصرف بقعة بيبني في بيت أقل شيء الذي معه ممكن يبني. الناس ضبحها الناس ظروفهم صعبة
0: صحيح.
2: الناس يلا إنه بالراتب هذا يأكلوا يشربوا يشتروا أدوية واحد راتبه 50 والدواء حقه 60 كم بيعيش بيأكل صعب المسألة. طيب بيشتي زوج ابنه وهذا الشيء زوج بنته فين بيروحوا بيرمموا البيت أجت البلدية بيرمموا أجو أصحاب الرقابة أجو مدرمان أجو صعب المسألة يعني المفروض الدولة تربخ لهم قليل أقل شيء وهو بإمكانيته البسيطة ممكن يرمم صلح قلت يعني جبت ناس وقبلك البابور أجعلك صعب البلدية وأجعلك صعب الأشغال العامة وأجعلك من درمين هالترخيص هالندريش هذا إذا مضايق من كل جنب المواطن يضطر إنه يذهبوا إلى التهلكة الدولة تذهبوا إلى التهلكة الصدق هذا
0: صحيح والله. نحن المشكلة إن إحنا يعني نعاني من الأشياء وبنفس الوقت مش قادرين نحن نلاقي لها أي حلول وبالأول والأخير نحن ما بنقدرش نعمل حلول لأنه ما فيش حاجة بيدات نحن
2: بالضبط نحن ما فيش حاجة بيداتنا.
0: أيوة
2: وهذه مهمة الدولة وتتحمل مسؤولية ومحاسبة أمام الله قبل ما تحاسب يعني من الجهات المسؤولة ومن الشعب.
0: إن شاء الله يا رب يكون في حلول قريبة يا رب. نحن متأملين
2: إن شاء الله إن شاء الله. يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل ولمشاركتك الجميلة اللي ما تكتملش إلا بالدعاوي حقك والفلوس واللازم. ففعلا نحن زي ما قلنا إنه ما فيش بيدنا نحن أي حل وممكن نحن لو عملنا حلول ممكن نفعل حلول بسيطة أصلا أو تكون هذه الحلول مؤقتة لأنه أصلا بكذا أشياء صعب ان احنا نسوي احنا حلول دائمه اصلا. معنا اتصال. الو السلام عليكم.
4: وعليكم الو يا مساء الخير عليك يا نجين.
0: يا مساء النور يا حيه وسهلا.
4: اهلا تحياتي لك وللمخرج والمستمعين كلهم.
0: تحياتي لك كمان لوجودك ولصوتك الجميل
4: حبيبي. اليوم صراحه طرقت الموضوع جدا حلو.
0: ايوه
4: فالكل هنا يتكلم عن البيوت الشعبية والبيوت العادية وأني بتكلم عن المعلة والعماير.
0: أخ المعلة المعلة نحن حقنا المعلة خلاص طافية.
4: شفتي كيف يا بنت المعلة؟
0: أيوة عادوا من وراء فضايح.
4: أيوة الآن معانا العمارتين اللي هي موقوفة اللي هي عمارة شمسان وعمارة شورق اللي هي بالشارع حقها حكيم.
0: أيوة
4: ايوه هذه يعني خلاص قد الشرخ يبان كامل.
0: انت عند بها حكيم
4: يعني السوق. ايوه لقدام وانت رايحه سنه التربيه.
0: انا جنبكم يعني انا جنبكم مش
4: أيوة
0: بعيده
4: جنبنا.
0: ايوه
4: لا مش بعيده.
0: ايوه عندك شيء
4: يعني كمان اعلانات ودعايه بالفيس.
0: ايوه
4: كمان لان هذه العمارتين خلاص يعني قاعد تمشي بالشارع تشوف الشرخ.
0: ايوه والله
4: يعني سبحان الله اللي يدخل المطبخ يبان.
0: ايوه فعلا يعني
4: الناس يعني الدوله اهملت نحن داخل هذه البلاد من كل شيء
0: فعلا
4: اهملت حق المواطن بكل حاجه. يلا نفسي يعني بلد نحن بالعلاج بالدراسه بالكهرباء بالمي بالترميم كل حاجه يعني كم بيكون المواطن ايش على الاقل كانوا يعطونا رواتبنا كل شهر ونتشارك كنا بالعمار ونرمم ونعمل نفوسنا. الان ما نقدرش
0: الان الان حتى لو تشاركنا وحاولنا نصلح ما فيش حاجه تتصلح بعد فتره تخرب.
4: الان يا بنتي بالفعل يعني على بال ما نوالب الفلوس ذا الشهر يكون قد الحاجه قد طلعت
0: صح.
4: يعني بيعطيها اليوم ب50 الشهر تاريخ ده ب100 ما بنتلاحقش يعني مجلس المحلي الان فين اللي سقطت العمارة شفتي البلكونات حق معرب.
0: ايوه
4: أيوة. عمارة معرب الخمس البلكونات يعني لما راحوا اشتكوا رفعوا قالوا خلاص مش داعي للبلكونات بنرممها بنخليها زي كذا بدون بلكونات.
0: ايوه
4: يعني الحلول السريعه عندهم
0: صحيح فعلا.
4: اسمع يعني المواطن كم بيكون يعني الدوله هذه ايش جت تصلح لنا ما شفناش منها اي حاجه.
0: نحن
4: يا نحن يعني غير الله يعطينا العافيه والله الله يشله جابت نحن الضغط والسكر والامراض صراحه.
0: والله
4: الحاجه الوحيده اللي جابنا لنا
0: والله هذا انا متواجدين من صدق على طول يعني الحاجه الوحيده اللي ما عاد تتغيرش
4: هذه اللي ما تتغيرش رفعوا نحن يعني يا بنتي والله مروحه من المستشفى قبل ساعتين
0: سلامت
4: يعني ايش تروحي الله يسلمك يعني ايش تروحي تشد الضغط الجزاء أكيد من الحماء
0: أكيد.
4: من الغلاء من المسؤولية من الرواتب من حاجات كثيرة يعني. بس برضو بالأخير نقول أمنا بالله كبير إن شاء الله
0: أكيد أكيد أمنا
4: بهذه الحكومة إن شاء الله تنظر إلى المواطن واحتياجات المواطن
0: لأنه نحن
4: أتمنى هذا يعني أصبحنا ننام على التمني بس
0: فعلا والله
4: ما عاد فيش حاجات أيوة
0: وأصلا على أصلا على صبرنا هذا نستحق إن إحنا نلاقي حاجة أفضل
4: إن شاء الله للجنة إن شاء الله على الصبر ندخل بلا حساب بلا عقاب للجنة إن شاء الله
0: إن شاء الله آمين يا رب.
4: تحياتي لك كمان
0: تحياتي لك كمان ولتواجدك وأيضا لرأيك الجميل وأني سعيدة جدا بإني أسمع أصواتكم من أول وجديد وإن شاء الله على طول أضل أسمع أصواتكم وأشوفكم بصحة وعافية يا رب. فزي ما قالت إنه في عندهم حلول سريعة يعني زي لما قلنا بعمارة مأرب يعني بالعماير للأسف الشديد حتى الحلول اللي يحطوها بشكل إنه خلاص هم شي يكون في حل سريع مهما كانت حتى بنفس الوقت الإيجابيات بهذا الحل السلبيات بهذا الحل. فمش شايفين يعني تخيل اليوم أنت أو سنين هذه العمارة حقك الشقة حقك تكون يعني خلاص أنت عارفين بلكونة وبكذا فجأة لأنه هم يشتوا حل سريع يحطوا لك يعني بيوت على مزاجهم. أما على قصة في حاجة كمان أنا ركزت عليها قصة الترميم أو إنه التجديد من البيوت من قدام فهذه قصته قصة خلونا احنا قبل ما ندخل بهذه القصة أيضا نطلع فاصل إعلاني قصير من ثم نعود لكم.
5: رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33 عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد
2: وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: ويا أهلين وسهلين، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، وحبايبنا أيضا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بتواجدكم بأصواتكم وأيضا باتصالاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني، إنه فعلا إذا قد تعيش آخر يوم في حياتك تحت سقف أنت كنت تظن إنه يكون الأمان، الحماية، أيضا كنت تشوف إنه هذا ممكن يعزلك عن العالم كله بس بهذا المكان تحس براحة، لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة أصبح مصدر خوف، مصدر قلق، مصدر للأسف الشديد ضحايا. ففعلا زي ما قلنا إنه ممكن أنت تكون بيوم من الأيام من هذول الأشخاص فعلا اللي للأسف الشديد إنه يكون آخر يوم في حياتهم بسبب سقوط البيوت أو تساقط البيوت. معنا اتصال.
1: مصدر قلق، مصدر
0: ضحايا. ألو، السلام. ألو،
1: فعلا زي ما قلنا إنه
0: للأسف انقطع الاتصال، لكن أكيد نحن نستني كمان اتصالاتكم، آراءكم بالمواضيع اللي نحطها في هذه الحلقات. فأيضا زي ما قلنا إنه حين أيضا يصبح الـ الـ البيت مصدر رعب، لكني زي ما قبل الفاصل الإعلاني تكلمت على إنه لما يرمموا أو يعملوا شكل جديد أو ترميم جديد لواجهة المنازل، واجهة العمارات، للأسف الشديد هذه التجديد أو كمان الترميم يكون فقط لواجهة العمارة، وإنما ما يشوفوش اللي يكون موجود خلف العمارة داخل البيوت. كيف هذا كيف هذه البيت أصلا من الداخل منهكة بشكل مش طبيعي؟ وأكيد حصل ببيوت كثيرة، وأنا متأكدة أنه حصل ببيوت كثيرة، وخاصة زي ما قلنا في المعلو في كثير مثلا تواهي، أنه فعلا هذه البيوت تتساقط حتى لو كانت من الشكل الخارجي أوكي والبيت كويس ويبان عليه أنه كويس، لكن من الداخل فعلا منهك. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا فيك. من معنا؟
2: عبد الله السامعي.
0: يا حي وسهلا فيك عبد الله، منور الاتصال.
2: مغيبين علينا السبنتين.
0: والله عندك كني موجودة أكيد بهذه الأيام، إن شاء الله بتسمع صوتي.
2: إن شاء الله عودة حميدة، وتحية لكم، التحية للأستاذ عدنان والأستاذ العفاس والمشتركين أحمد البلاني والأستاذ أحمد صابلة والأستاذ فتي وكل المشتركين
0: إن شاء الله، وتحياتنا كمان لك. إيش رأيك بموضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم مهم جدا، وما شاء الله يعني استراحة الظهيرة ناقشوا مواضيع مهمة جدا، وهي استراحة يعني في وقت يعني الهدوء هذا، وهي تناقش مواضيع مهمة جدا. بالنسبة للموضوع اليوم يعني هذا الموضوع منتشر كثير في عدن وفي غيرها، مش إلا في عدن فقط.
0: صحيح.
2: ومنتشر في عدن وفي غيرها، حتى عندنا نحن يعني في يعني دار كذا ثلاثة دور لكنه منهار والمنشق يعني قدو أكثر من 4 صواني ضيو، ولا في يعني رقابة ولا في ترميم من الأهالي ولا في من الدولة ولا في من أي شيء، والظروف ظروف المعيشة وما يقدرش يطلحوا. وشوف إنه يعني إذا يعني أسس واحد البناية من جديد، شوف إنه كان مرة واحد عندنا يتكلم إنه مقاول أخذهم يعني يأخذ بناية كذا وحفر في الأساس يعني في الأرض 3 متر، يعمل هاي 3 متر.
0: أيوة.
2: بعدين فوق الأرض يعمل، لكنهم يعني دفنوا هذا الذي هو قد حفروا 3 متر وعملوا يعني بصف يعني أقل من 5 طوانطي كذا يعني، وضيعوا هذه 3 متر علشان يحسب لهم مش خيطهم، هم ما عملوها يعني دفنوها دفين.
0: والله العظيم
2: أنا أشوف إنه يعني خيانة من البنائين.
0: أيوة.
2: حاجة ثاني حاجة يعني ظروف المعيشة، وثالث حاجة من المقاولين يعني ما يهتموش بالأساس، والدولة مش موجود، ويعني إن شاء الله إن شاء الله نبتاك استقرار في أمن إن شاء الله، ما فيش
0: انهيارات
2: وإن شاء الله سيصلحوا هذه البنايات. وشوف إنه كثير من الناس بدهوا الآن يعملوا لهم شقق يعني بعيدة عن البيوت الشعبية هذه القديمة، ويعملوا كذا من شقة يعني صادق. أيوة. واحد أفضل من الطوابق يعني كثيرة.
0: فعلا نحن أكيد متأملين بحاجة جديدة أحيانا أو بمستقبل جديد. شكرا لك يا عبد الله، شكرا كمان لاتصالك ولكلامك اللي فعلا يشرح واقعنا. زي ما قلنا إنه كمان أحيانا تجي تشوف إنه كمان من برا على البيت، مش بس من الداخل، أحيانا من برا على البيت تجي تشوف التشققات موجودة حتى من واجهة البيت، إنه خلاص قدو في تشققات، أحيانا مش بس تشققات وإنما في يتساقط من العمارة. معنا اتصال.
3: ألو.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
3: الله يسلمك. مع اللاوية.
0: أيوه مع اللاويين مع بعض. حبيبي نبدأ لك.
3: الله يسلمك. والله يا بنتي جيتي على الجرح.
0: أيوة.
3: أيوة. لأن شو ماير حقنا بشكل عام يعني تشتي ترميم، خاصة ما يرضى يعزيك من وراء.
0: صحيح.
3: يعني
0: أيوة.
3: مرة واحدة مدهورة.
0: أيوة.
3: ما راحوا العيال عند المأمور قال لهم أنا ممكن أعطيكم سقالة.
0: أيوة.
3: عليكم. طيب بالله من فين المواطن الآن بيجيب؟ خاصة الآن مواطن يعني مطحون ما عنده يعني، افتهم ليك.
0: صحيح.
3: ايوه. بعدين بشكل عام يمكن كمان مع الحروب مع الضربات هذه اللي تنضرب، اذا في تشققات في الكامبات.
0: ايوه.
3: يعني هذه الاعمده.
0: ايوه. حتى الاعمده تشققات فيها.
3: ايوه ايوه. ها يعني والله تصدقين في الحمام والغرفه يعني بالغرفه وبالحمام ده بان الحديد وصلحته من جديد ورجع تشققات تاني مرة، حتى اللي تحت يقولوا في تشققات عندهم.
0: أيوة.
3: الله يلطف بنا بس يا بنتي، الله يلطف بنا. إيش
0: آمين آمين
3: يعني
0: يا
3: لو كانوا يعطون إحنا زمان عاد الدنيا رخيصة، عطون إحنا أراضي خرجنا وبنينا ورجعنا للمالك عمارته، لكن لا مر لا ولا هم ساعدون إحنا.
0: صحيح.
3: وذيك الأيام عاد الدنيا دنيا.
0: أيوة.
3: الواحد
0: والأسعار مناسبة وكل شيء مناسب.
3: أيوة.
0: كان
3: ها يعني يقدر أبني، لكن إنك تخرجي على إيجار لا يمكن يعني الواحد. صح. يعني حتى في زمان يخرج بإيجار لأنه الواحد يمشي حياته باللي مع راتبه، فهمتي؟
0: أيوة صحيح. أيوة.
3: وبعدين نحن كمان في كل الأحوال يعني كنا نسلم يعني إيجار للدولة.
0: صحيح. أيوة.
3: يا الإسكان لما أعطتنا إحنا العقود أعطتنا إحنا بإيجار.
0: أيوة.
3: أيوة أيوة كان إيجار يعني نسلم، مش عارفة كم قد نسيت والله، يعني كان نسلم على يعني برضو يعني كانت الأمائر في الدولة اللي تشيل الإيجار وإحنا مأجرين يعني من الدولة، فكانت ما تصلح يعني.
0: صح.
3: الدولة.
0: أيوة
3: يعني
0: صحيح.
3: هم ما يصلحوش، كانوا الإسكان ما يصلحوش، هم يصلحوش يعني. الآن مع الحروب كمان يا بنتي كأن الأرض انهزت، هذه الحين أماير تنتين أماير عليها مشكلة يعني في المعلة عندنا من خلاص هذه عمارة هاير، شفتي هذه نص ساكنين في ليبيا نص كان هنا حياة.
0: أيوة يعني أيوة صح.
3: أيوة يعني لما تقرأي الجملة هذه تحسي بال يعني بالحزن.
0: أكيد أكيد، بأنه فعلا كان هنا في حياة. أيوة
3: كانت
0: كان
3: هنا حياة
0: أشخاص.
3: يعني أيوة سبحان الله، تشوفي الكرسي تشوفي كذا، يعني تحسي لما تقرأي الجملة هذه تحسي بالحزن، يعني إن كان في هذا المكان حياة، يعني كانت أسر.
0: أيوة.
3: فيها.
0: كان أسر. أيوة. كان ضحكة كان
3: كله. أيوة. لأن حتى شوفي التشققات هذه دحين مزام الدولة شايفة إنه في عماير تنهار، في كذا في كذا في بلكونة. أيوة. يعني المفروض الدولة تجي تشوف، يشوفوا مثلاً كيف العماير هذه، كيف شوف الإنسان ما بيقدرش يخرج يسيب بيته، لأن
0: أكيد.
3: لما تكوني 50 سنة ساكنة فيه وتجي تخرجي صعب.
0: صعب صعب صعب صعب الواحد يتأقلم أصلاً.
3: يعني يقولون لي ليش أنتي طيب جالسة بالدور الرابع، إيش قلت لهم أني خرجاتي قليلة. بيت يعني لو يعطوا لي قصر الآن ما بسكنش فيه واشني بيتي
0: خلاص أصلا عمرك كله هنا عمرك كله بهذا المكان
3: هنا يعني بعد الاستقلال من 68 وأنا داخل البيت
0: ما شاء الله
3: ما تقولي لي تعالي بعطي لك أحسن بيت أنا أحس ما مش قادرة أحسنك
0: أيوة صح
3: يعني نحن نتمنى من الدولة تشوف تتفقد البيوت من داخل من الخلفية العماير
0: دحين زي ما قلنا أول أيوة زي ما قلنا أول إنه يرمموا الواجهة اللي قدام مش عارفين كيف اللي وراء كيف داخل البيوت
3: لا عندنا وقفوا يا نيفين لا شفتين
0: مش لوحدك يا خالة مش لوحدك حتى عندنا وقفوا عندنا ما عاد يعرفوش العمارة حقنا
3: أيوة لا بعد العمارة اللي فيه بحق
0: الفلسطينيين
3: هذه وخلاص بعدين وقفوا ما عاد فيش ما عاد بنوش يعني معفن حتى مش كل العماير يعني صلحوني يعني عمارة قدام لي
0: أيوة.
3: أيوة كان يعني هو شو يعني التصليح مش كذا حتى بتقولي حق واحد يعني يصلح بأمانة ولا شيء
0: صحيح
3: أيوة. لكن نحن نتمنى منهم يعني من المأمور من المحافظ من الجهات المعنية
0: أيوة.
3: يروح يتفاقدوا من داخل ومن برا يشوفوا كيف الأضرار يعني ولو صدقي يعني لو كان مثلا الدولة تتحمل جزء والمواطن تتحمل جزء ممكن يعني تتساعد صح ولا لا
0: أكيد أكيد
3: أيوة.
0: ونحن أكيد دائما أيوة. لو بنشوف حد بيساعد شوفي أو بنتحمل نص بنص فأكيد نحن حابين أيوة. هذا الشيء
3: أيوة أيوة يعني مثلا الدولة بتتحمل يعني عليك يعني بتعاونيك يعني مثلا خيالي العمارة دي كلها مثلا الدولة نص صاحب العمارة سكان العمارة بياخذوا النص ممكن يقول لك شايلك صح ولا لا
0: أيوة أيوة
3: أيوة أيوة لكن المواطن في الوقت الحاضر لا يمكن يعني يقدر يصلح أي حاجة صح. اللهم معه للخزان
0: والله من صلاة هو هذا قريان الوحيد الآن
3: هذا اللي يقريب عنه الميجل ميرح
0: والله من صدق
3: في أمان الله
0: في أمان الله استودعتك الله فعلا يعني المعاناة اللي نمر فيها مش بسيطة يعني برضو نحن نمر يعني فترات إنه فعلا تفكر إنه هل بيوم من الأيام أنا ممكن تكون نهايتي بوسط بيتي ممكن تكون نهايتي بسقف بيتي اللي أنا ظنيته أمان ففعلا زي ما قالت إنه نحن محتاجين الأشخاص هذه لما تجي تلفت ما تجيش تلفت بس للبيت من برا أو للعمارة من برا لازم إنه فعلا تشوف من الداخل كيف هي لأنه في ناس كثير يعني فعلا يجي يشكي لك أنت تشكي مثلا من السقف حقك اللي فوقك يقول لك أنا سقفي زيه واللي تحت يقول لك أنا أصلا لازم نصلح اللي السقف حقنا خلاص قدو بيروح واللي يعني فعلا أنه حصل يعني أنه إحنا فعلا حتى للأسف الشديد في منزلنا يعني تجي تلاقي يعني فعلا سقط السقف كله علينا لكن يعني مش كله إنما الواجهة الأولى بس سقطت ففعلا كان موقف مش كويس أبدا معنا اتصال
4: مساء الخير
0: يا مساء النور يا حيا وسهلا أسمعك
4: مشكورنا مساء الخير أنا مساء الخير
0: لا مساء الخير خلاص
4: أول تحية لك على المواضيع العامة الجيدة والمتصلين ومحمد أتفاقب ما تفلت ومحمد وأحمد عماني والموضوع مهم جدا وتحية للحبيب المخرج أقول لك شيء هذا المشاكل على غير الصوت
0: أيوة
4: المشكلة أنه الآن ما فيش خطة كان في أول وزارة الإسكان وزارة الأراضي كانت تهتم أذكر في 89 90 بلات مكان الوحلو عاد دولتين متسامة الفحلات عمالة في عقبة عدن 10 عائلات ألف حق المعرفة تعرضت قليل من الأضرار بنتدب
0: أيوة.
4: قاموا الدولة هدوا العمالة بنوها وعطوها الواحد أو شركة يمن موبايل من اسمه موبايل
0: يمن موبايل ايوه
4: وقاموا وخلوا يقولوا وبنوا لهم اعطوهم في غرفه العماله كان لنا بناء عمارات في السابق ما تكون دوله عماره أيوة. احتياط تكون للاضرار الطارئه
0: ايوه
4: اعطوهم عماله كامله للبنايه الثمانيه في الامطار ظلت فاضيه في خور مكسر الشابة سابقا
0: ايوه
4: اعطوهم اياها وسكنوهم فيها وكان في بدائل لكن الان المشكله ما فيش بدائل والمشكلة إن الناس ما فيش الدولة ما تبنيش مساكن جديدة سمعوا كانوا يبنوا مساكن جديدة الآن الناس مشكلتها حتى المواطن أصبح أعرف واحد وتكلموا عن المعلّة محمد اللي كانت منبر حضاري وشارع كنت من مناطق المعلّة كنا نضربها مثل في أحد الشوارع أوروبا
0: أيوة صحيح.
4: بس على الطريق الأوروبية.
0: أيوة.
4: لكن للأسف الآن بعض الناس عارف واحد.
0: أيوة.
4: كان يشتغل معه. طوري ثلاثة مع الأغلب الغرف حقان غرفتين على ثلاثة وصالة. صح ولا لا؟
0: أيوة.
4: ما أربع ثلاثة أيام مزوجين. اضطريت قلب المطبخ غرفتين.
0: أيوة.
4: والصالة قسمها غرفتين مشان سكن وغرفتين في الواحد غرفة. والبلكونات نهدي الآن تحريرة وإذا ما الدولة تعمل على صيانتها إذا قلنا في دولة ويجع حكومة تريد أعمال قاموا يهدوها زالوا الضرر ضرر المكان البلكونات يدقوها تشتغل فروغ غافل ميجر مطر يجيدي يخلخل العمالة لو عملوا على الأقل ترميع أولي للبلكونات حتى على الأقل البلكونات الشيء الثاني من بعض نديه ظروف صحبة على غابيني فوق الصعوب
0: أيوة.
4: وأكانت الأحياء الشعبية أو في العمارات فالمشكلة كارثية إلا من تقولها كما قالت محمد كمان المعلة عندكم تعرفي يا نيفين
0: أيوة
4: لأن الدينامات أيوة المجاري
0: أيوة
4: الدينامات كل ما عدين ما يطلع خزان مي وبعدين المجي الفائض المي ثاني يروح في الجدار
0: أيوة للجدار ويطعفر كمان صح
4: طبعا لا لو من الوقت معلحان يلا يجي المي عندي عبي نجيل لقى الخزان تلي المجاري أيوة. إذن ماكش نظافة لها والكداري بتاخذها فهذه كلها المعلة صراحة اللي متى ما نقول المعلة كالموذك فقط ولا كل العدن لأنه عند البيارات لها اللي متى ما المعلة هذه اللي هي الشارع الوحيد المستغرقة في العالم إنه بنية حضارية تكون كارثة على المواطن وعلى الوطن ألقوا من الحكومة أو نقول الحكومة ولا حكومة ترغى عمال يعني يهتموها من ناحية إنسانية ولديها من الطمع شغل مش من الطمع ولديها من أمور أخرى يعني يعملوا على غل كان أول مواطن لما في إشكي يتصل بالتليفون عارف كان دير أراضي واحد ساعة تشير قبل دغل حوايا كان يتصلوا بالمواطن يقول لنا عندي شقة في مكان كذا في خلل كذا يأتلوا في الموارد من الإسكان ويشتغلوا هم لا أعطاها مطعم فنجان شاي ولا فطور ولا غداء على من الناس برا لكن الآن ناش تصيح لك يا مواطن لما يقولوا أدن في مالطا
0: فعلا والله بلا استفادة
4: جميلة هو أرجو يعيد الدولة طمائرهم لأن المواطن أصبح لا حول ولا قوة له الرواتب ما تكفيش حتى ما نقولش الأكل للماء بوز أنت عندك المعلة بوز
0: صح
4: أنا عندي أخي فغار مقترض
0: أيوة.
4: شبوعي ماكش ماي في النصر حي النصر اللي قلنا حي مجهول شبوعي كل هذا أيام بوزة 20,000
0: أيوة.
4: يعني راتب رغم أنها عميدة راتب يلا للمي يروح
0: أيوة صح
4: أيوة مشكلة كارثية فين مشكلة يعني فين من المي من البيوت من الهلاء
0: كله
4: من المجاري من إيش مشكلة نقول أيوة ولا لا هذه اليوم لو سمعتي أنا تلفزت طلعت حضرنا وخالد أمان في إذاعة أخرى كشكلوا ولقينا الاستثمار
0: أيوة.
4: وهي عمليه خصصه بدل ما يهتموا بالعمارة هذه المهندبه والمياه وهذا لا يستحقوا ما تبقى من كهرباء ومياه واتصالات قطاع الغذاء الخاص يعني جابوا استثمار وهي خصصه فنقول لمن ولا من صراحه تتعطوا واجبكم في الاعلام يا بنتي ولكن علينا ان نصيح لعل وعسى ان ما يكون مش من الطمأ الدنيا في مدينة يفهموا هذا الكلام ويقدروا ان عدن ام الدنيا عدن لما هي مصر يقولوا ام الدنيا ما عدن هي ام الدنيا الله يحفظك
0: فعلا والله عدن ام الدنيا وامنا كلنا يعني الانتماء اللي نحس فيه بشكل مش طبيعي لكن احنا فين مشكلة نصيح نقول نتكلم لا من سمع ولا من درى ولا من حتى ركز معنا لكن ان شاء الله يعني بيوم من الايام هذا او اصواتنا تكون فعلا وصلت ويتم فعلا النظر بهذا الشيء لانه يعني الواحد يقول لو انهدت بيته هو بإيش ممكن فين يروح إيش يسوي وخاصة يعني الأشخاص اللي ممكن إحنا مثلا أو كأشخاص مثلا عندهم هذه البيت إيجار إذا ما خرجوش هذا بضحية ولا بأضرار إذا هذا البيت إيجار أكيد بيكون صعب على صاحب البيت لكن نفس الوقت مثلا لو هذه الشخص أو هذه الأسرة خرجت فهي كذا كذا متعودة يعني على الإيجار بس للأسف ما بين بيت وبيت الأسعار تختلف والارتفاعات بشكل رهيب يعني ما عرفناش من إيش نشكي ولا من إيش نشكي لكن المشكلة ليست فقط في سقوط الحجار أو في سقوط السقف أو بالتشقق أو المشكلة إنه في أرواح تدفن تحت هذا الشيء في أرواح تروح علينا بسبب هذا الشيء فأكيد نحن مش متمنين إن نحن نخسر أي حد أو نخسر شخص جديد أشخاص جدد بلمحة بصر بسبب هذا الشيء يعني نحن عارفين إيش السبب وعارفين إنه في حلول وإنه في أشخاص يعني كثيرة جدا قادرة إن تعمل هذه الحلول فليش نحن ما نبدأش نسوي الحلول؟ ليش ما نحاولش نحن نتكاتف؟ ليش ما ليش الأشخاص اللي هي فعلا قادرة ومسؤولة عن هذا الشيء ومسؤولة عن المواطن ما تتكفلش بهذا، ما تلفتش يعني لهذول الأشخاص؟ مش ضروري انك تصلح المكان كامل او مدينة كلها بنفس الوقت، ابدأ حبة حبة، حتى لو مثلا بمكان معين مش ببيت معين. فإنك تجي وترمم من هذا قصة والله العظيم، أنا لما أجي أشوف الترميم من قدام أضحك بشكل مش طبيعي، مش عشان إنه يعني إنه ماش معانا هم أو إن إحنا منهمش يعني نضحك، لا نحن نضحك إنه فين تمشوا نحن يعني، أو بإيش ترضوا نحن، أو كيف تمشوا نحن على عقول نحن يعني، مش يدرجع عقول نحن كذا. فوالله أضحك استغرب من العقول اللي مفكر إنه نحن بنقتنع بهذا الشيء. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام، الله يبارك.
0: يا حي ويا سهلة. ألو،
5: أسمعيني؟
0: أنا أسمعك، أنت تسمعيني حبيبي؟ صوتك شوية مقطوع يعني، لو حابة أفهم ما بفهمش أي حاجة. تسمعيني حبيبي؟ أسمعك يا قلبي. معانا من حنين ولا غدير؟ شيء الأصوات متشابهة أصلا. حنين. يا حنين أو غدير، يعني أتمنى لو صوتي تسمع واضح، أو إنه تعاودي الاتصال من جديد عشان حابة فعلا أسمع صوتك من جديد. معنا اتصال.
6: الأصوات متشابهة.
0: ألو، السلام عليكم.
6: لحظة. ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
6: أنا كيف؟
0: أيوة أنا أسمعك يا فتحي، أنت تسمعني؟
6: أولا أشتي هني الحمد لله على السلامة. تمام.
0: الله يسلمك.
6: أنا والله ما سمعت إلى البرنامج، بس ما سمعت صوتك خالص.
0: تعال تعال قبل البرنامج وقبل ما سمعت.
6: لأنه أختي أنتي كانت تقول الصوت من الاستديو مش مثل ما كان من قبل، كنا نسمعك بوضوح. طيب. الآن في صدى والله، قبل يومين الصوت ما سمعت عليا ولا شيء، يعني ما سمعش الكلام حقها إيش يعني.
0: طيب اسمعني يا فتحي، اللي قبل يومين أني بس مين بغربك قبل يومين عشان
6: عشان ما لا قدر شمية الصوت، لأن كان المحطة طوع يعني. أيوة. والصوت ما يتميز من الاستوديو اللي عندي. الآن لو حالتي مثل ما قبل كنت أستمع لك نبذة مختصرة.
0: أيوة.
6: أفهم إيش تقول دهك الموضوع على طول. طبعا ما بقدر أستمع لك، أنا حتى لو كلمتيني في صدى من الاستوديو للأذن يعني عندي.
0: طيب الآن كيف الصوت؟
6: يعني كأنه الميك كأنه مش أمامي، كأنه الميك يعني في طرف الاستوديو مش كأنه بيك أفتانيكي.
0: يا الله.
6: فبالتالي ما هلوش يعني، ما استمع ليش كده، ما استمعش صوت المباشر، استمع عن شيء. أيوه. تبعدين عني بخمسة متر أو ستة متر يعني، تعمل كيف؟
0: والله لو تشوف يا فتحي كيف داخله بالميكروفون ما تقولش كده.
6: أنا مستغرب قد طرح هذا المشكلة لعدنان على التغاد محمد أول كده. ليش ايش اللي حدث يعني، ما عاد استمعش لكلام المذيع مثل من قبل يعني.
0: ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نحل هذه المشكله ولا يهمك.
6: كنت من قبل يعني مستمعه الاذاعه.
0: ايوه.
6: تطرحين بدون مختصره دقيقه نص دقيقه وذهبت في الموضوع مباشره. انا ما تكلمتي، ما بفهمش ايش بتقول يعني.
0: خلاص انا يا اما بخرج لكم من من المايك ولا ولا ما ادري ايش اخر حل والله اسوي.
6: اسف لان ما بقدرش استمع لكلمتك. ها
0: نعم، كيف الآن تسمع؟
6: كي قبل لحظة، الآن قبل شوية كان أقف الصوت قبل شوية، الآن قبل ثواني.
0: الآن تمام.
6: قبل ثواني كنت استمعت لك واضح يعني.
0: يعني في خلل، لأنه أنا حرفيا
6: يعني في بعد بعيد يعني، كأني أستمع لك من بعيد يعني، صوتك جنب السماعة، صوتك بتعدي عني بمسافة يعني.
0: فهمتك.
6: شو مثلا ممكن تكلمي زميلتك وفي واحدة تكلمها من بعيد، تكون تحاول إنك تستمعي لزميلتك ما تقدريش يعني كذا.
0: أيوة أيوة فهمتك يا فتحي، أكيد إن شاء الله نحن
6: بنحل هذه المشكلة في الاستديو. أتمنى أن قعدنا لمحمد اللي يسوي حل هذه المشكلة يعني، هم أعتقد اللي يتصلون من أرضي يستمعون لك، ما أدري كيف نحن هنا في تعز يعني.
0: ما أدري والله، ولا يهمك، أكيد نحن بنحل المشكلة وإن شاء الله بنسمع مشاركتك وصوتك أكيد من جديد. فشكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك والأشخاص اللي تسمع صوتي من بعيد، إن شاء الله بنقربه وليهمكم. حاب أقول لكم للأسف حلقتنا إلى هنا وتنتهي، لكن قد يتحمل الإنسان الفقر، وقد يتحمل الحر كمان، وقد يتحمل التعب الطويل، لكن أن يعيش وهو خائف أن يسقط البيت فوقه، فهذه حياة لا تشبه الحياة. البيوت ليست مجرد إسمنت، هي ذكريات وعائلات وأطفال أيضا وأحلام بسيطة تريد فقط سقط سقفا آمنا. أتمنى أن رسالتنا اليوم ما كانتش تخويف بل تنبيه قبل أن يتحول الصمت إلى كارثة. فكونوا بخير وأحفظوا بيوتكم، فبعض الأرواح ما زالت تنتظر من ينقذها قبل أن يسقط السقف الأخير. فأتمنى أيضا إن شاء الله دائما نسمع عنكم أنكم بخير وبصحة وعافية وما فيش أي ضرر لأي شخص في هذه الحياة. وكنت معكم أنا في برنامج استراحة الظهيرة من العداد من الإعداد والتقديم ليفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. في أمان الله.
7: أعلنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
8: في عالم الإعلان.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: حزتي فيه فرزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبا ما يبقاش فيه. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحمك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسي ودي مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

تبكيش هاي عيونك لامي روح حب اللي بقى يا المرأة ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك

0: نفس الصفحة ونفس السطر. تعني شرب قهوي عالمفرحة
1: وحشنا
2: يا رسول الله.
1: كأني
0: معاك كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى.
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
3: نحب نغرق، اعطيني حب

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندها تاج زان الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: آدم مع آدم بطانية، يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا.
1: الكلام ده ابتدى امتى؟
2: من ساعة ما وعيت على الدنيا، يعني طول عمري كده.
1: غريبة فعلا. ثواني. مش حاسة بحاجة؟

بالرغم من المشهد لم يحدث أو على الأقل لم يحدث بهذه الطريقة، إلا أنه دكتور جوفري وودز شخصية حقيقية في المملكة المتحدة. أنا الدكتور آدم بطاينة وحلقتنا اليوم عن الألم. رح نبدأ حلقتنا من لاهور في الباكستان العام 2006. حفل عيد ميلاد استثنائي لطفل استثنائي بتم اليوم 14 عام. الطفل كان مشهور بعروض مسرحية أشبه بالسيرك، كان يغرس فيها السكاكين في ذراعيه وبيمشي على الفحم المشتعل. أما برنامج الحفل اليوم فهو القفز من فوق مبنى عالي كما وعد أصدقائه، لأنه طفل خارق، فالحشد مجتمع والأنفاس محبوسة، هل رح يفعلها؟ بيقفز بالفعل بدون تردد من ارتفاع كبير، فبتمر ثواني وبطمن الحشد بابتسامة واسعة، كل شيء على ما يرام. من الباكستان منروح على اسكتلندا، منلتقي مع جو كاميرون، سيدة ستينية بتحضر لجراحة كبيرة في إيدها. السيدة كاميرون ترفض المسكنات بعد الجراحة، بتقول إنها ما بتحتاجها. الطبيب المندهش براجع تاريخها وبيكتشف بالفعل إنها ما بتشعر بالألم. لما كانت صغيرة أمها اكتشفت إنه ذراعها مكسورة مصادفة بعد يومين من الكسر. مرات كثير بتحكي جو عن حروق بسبب المكواة والفرن، تكتشف جميعها مصادفة. الطبيب الغير مصدق جرب معها تحدي الفلفل الحار. هو نفسه وزوجها عانوا من آلام، بس هي مبتسمة هادئة وكأنها بتتناول قطعة من الكيك. تم تحويل جو إلى مختصي علم الجينات، وتم تشخيصها بحالة نادرة جدا، تغير في الجينات المسؤولة عن الأعصاب الطرفية بجعلها لا تشعر بأي ألم على الإطلاق. شو بصير لو توقفنا عن الشعور بالألم؟ هل بتكون حياتنا أفضل؟ لما أقرب إيدي من لهب أو من طرف مدبب مسمار أو دبوس مثلا، تتنبه نهايات عصبية موجودة في الجلد بوجود ضرر وشيك، وفي هاي الحالة اللهب أو الحرارة الشديدة أو الجرح تنتقل الإشارات العصبية بسرعة من هاي النهايات لحد الحبل الشوكي. بتنقسم الاستجابة لقسمين. من الحبل الشوكي بتخرج إشارة سريعة لعضلات الإيد بتأمرها بالانقباض عشان تبتعد عن الخطر الوشيك. هذا الإشي ما بصاحبه أي إحساس بالألم، هاي استجابة عصبية لحظية لا واعية، حتى ما بتمر على الدماغ. وبتنتقل الإشارة صعودا للمخ وتحديدا للقشرة المخية لمنطقة تمثيل هاي الإيد، لأن القشرة المخية بتتمثل فيها كل منطقة بالجسم حسب أهميتها، وهون فقط بنشعر بالألم. إذن الألم في حقيقته هو شعور في المخ، هدفه هو نستشعر الأخطار اللي بتهددنا عشان نتخذ الإجراءات الصحيحة تجاهها. فالشخص جرح نفسه عن طريق الخطأ مثلا باستخدام سكين، محتاج أنه يعرف بالجرح عشان يتصرف ويوقف النزيف. عدوى سببت التهاب باللثة مثلا منتج عنه ألم، هيك بيعرف المريض باحتياجه للتوجه لطبيب الأسنان. الألم هو إشارة إنذار بتدفعنا لحماية جسمنا، عشان هيك بيخاف الأطباء كثير من الأمراض غير المصحوبة بالألم. النزيف الداخلي مثلا ما بتتوفر له نهايات عصبية طرفية بتنبه المريض ومن حوله لما يحدث، فالمريض بموت في صمت. ارتفاع ضغط الدم مثلا يمكن أن يسبب صداع أو غثيان أو شعور بالإعياء، والغالب أنه ما بسبب أي ألم، فلا ألم ولا شكوى ولا استشارة للمختصين. الأورام السرطانية مثلا عادة بتمر مراحلها الأولى بدون ألم لحتى ينتشر الورم ويكبر ويسبب مضاعفات. عشان هيك مهم جدا الفحص المبكر لسرطان الثدي مثلا. شيء مثير للاهتمام في حالة جو كاميرون اللي ما بتشعر بالألم، أنه أيضا وجد أطبائها أنها ما بتشعر بالقلق أو الحزن. فعندما توفى شخص مقرب منها ما شعرت بالحزن مثل بقية الناس. العلماء وجدوا أن هناك تداخل في المناطق في الدماغ المسؤولة عن الألم العاطفي والألم الجسدي، لكن هذا لا يفسر اختلاف الناس في الشعور بالألم. ليش لما يعاني شخصين نفس الإصابة أو يتلقوا نفس الضربة بتألم أحدهم بشدة بينما الآخر ممكن لا يكترث؟ هون بيجي مفهوم عتبة الألم. هناك مستوى معين من الضرر تحتاج النهايات العصبية للوصول إليه عشان تبدأ إشارتها للمخ. القرب من اللهب قد ينتج شعور بالدفء، لكن مع استمرار هذا القرب بيبدأ الألم عشان يمنع الاحتراق. في نقطة بتشعر فيها النهايات العصبية أكثر بقرب الضرر المؤكد، وعندها فقط تنطلق الشرارة العصبية، وهي النقطة المسمى عتبة الألم تختلف بين البشر، بتتفاوت حسب الخبرة والتجربة. فالملاكم المحترف مثلا لا يشعر بألم الإنسان العادي لما يتلقى وجه الضربات، لدرجة أنه هناك اليوم أبحاث بتدرس كيفية رفع هاي العتبة عند أصحاب الآلام المزمنة. من إحدى طرق تخفيف الآلام المزمنة الممارسات اللي بتزيد إفراز الإندورفينات، وهي هرمونات بتقلل الشعور بالألم بتشعرنا بالراحة. بيزيد إفرازها عند ممارسة الرياضة مثلا. في عام 1995 نشر تقرير عن حالة عامل بناء في 29 من عمره، دخل قسم الطوارئ بعد قفزه على مسمار طوله 15 سنتيمتر. المسمار كان كبير جدا لدرجة اخترق حذائه وخرج من الجهة الأخرى. طبعا العامل كان في حالة ألم شديد جدا، لدرجة أنه أي حركة بسيطة ممكن تضاعف آلامه. تحرك الأطباء وخلعوا له حذائه، وهون كانت المفاجأة. اكتشفوا أن المسمار دخل فعلا من الحذاء وخرج من الجانب الآخر، لكن قدم العامل كانت سليمة تماما. فكيف منفسر هذا الألم الصادق؟ المخ نفسه ممكن يصنع إحساس الألم بدون وجود سبب حقيقي.
زي اللي بيشعروا بشكة الإبرة قبل دخولها. الموضوع مجرد إشارة بالمخ حصلت في قشرة المخ من مجرد النظر للإبرة وهي تقترب من الجلد، أي أن التنبيه من حاسة الإبصار مش من النهايات العصبية الطرفية. هذا من المحتمل أيضاً أنه يقلل عتبة الألم لدى الشخص، فبشعر وقت اختراق الإبرة بألم أكبر من المعتاد لأنه النهايات العصبية مستثارة، وربما هذا الإشي بيفسر حالة العامل اللي حكينا عنه. حصول شعور الألم في المخ بيفسر ظواهر أخرى مثل الألم الرجيع أو انعكاس الألم. لما يشعر مرضى الأزمة القلبية بالألم في الكتف الأيسر مثلاً، أو مرضى التهاب المرارة بألام في كتفهم الأيمن، الموضوع كله سببه المخ. ما في تفسير نهائي متفق عليه، لكن أغلب التفسيرات بتعود إلى التقارب في المسار العصبي للمنطقتين. في حالة مريض الأزمة القلبية مثلاً، تتحرك الإشارات للمخ عن وجود ضرر في القلب في مسار مقارب لمسار إشارات الألم من الكتف الأيسر، فبفسرها المخ على إنها جاية من الكتف الأيسر، فبكون الشعور بالألم الرجيع فيه. أما الأغرب من هيك فهو شعور أصحاب الأطراف المبتورة بالألم أو الحكة في هاي الأطراف اللي لم تعد موجودة بالأصل، الألم الشبحي. الأعصاب المرتبطة بهذا الطرف المبتور بتتم استثارتها، فبتلقى المخ الإشارة زي ما اعتادها في منطقة تمثيل الطرف المبتور وبفسرها على إنها ألم فيه. الدكتور الأمريكي الهندي راما تشاندران توصل لعلاج غير تقليدي للألم الشبحي اسمه العلاج بالمرآة. استخدم مرآة للقيام بخدعة بصرية لإيهام مخ المرضى إنهم عم بيشوفوا الطرف المبتور، ودربهم للقيام بحركات معينة بتخفف هذا الألم الشبحي. فالألم ممكن يكون شعور حقيقي برغم إنه المكان المتألم لم يعد هناك. ومن المملكة المتحدة منختم رحلتنا مع الدكتور جوفري وودز، خبير علم الجينات، وأهم من تكلم في حالة العجز الخلقي عن الشعور بالألم. الدكتور وودز سمع بحالة الطفل الباكستاني في لاهور وارتحل لهناك ليجري أبحاثه اللي نشرت في عام 2006 في دورية نيتشر الشهيرة. أخبروا أهل الطفل بأنه نجح في القفز من فوق المبنى بدون ألم، ولكنه تفاجأ بأنه مات في اليوم التالي من أثر النزيف الداخلي. اكتشفت أن الألم له معنى مختلف عما كنت أفهم، بيعلق الدكتور وودز، أن الطفل لم يمتلك سلوك الألم لمنعه من فعلته، فالألم فعلا صديق وناصح أمين. في هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول فكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.

0: ماسة، جودة تثقين بها، وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماسة لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78 211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية اف ام.

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، مرحبا بكم مع أسباب دخولها، مرحبا بكم في الدعوة إلى أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اليوم في عبادة جليلة وهي من أسباب دخول الجنة ومن موجبات الجنة، التجاوز عن المعسر. قد يوما من الأيام يأتيك مكروب، مهموم، يريد منك وقد أقرضته أو داينته، يريد منك الإنذار أو يريد منك أن تنفس كربة، أن تقلل، أن تضع جزءا من الدين، أو أنه يريدك أن تتصدق عليه فتعطيه الذي في ذمته أن تبرئه. البعض منا يتمسك في الدنيا يقول أضيع مالي، هل أنا أحمق؟ أكسب المال بعرقي، ثم يأتي هذا وقد داينته وبايعته أو أقرضته قرضة حسنة، ثم بعد ذلك يريدني أن أتجاوز عنه. طيب، إذا قلنا لك أن التجاوز عن المعسر من موجبات الجنة بل من أسباب دخولها، لأن الله إذا رآك تكرم عباده أكرمك. في الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا كان يداين الناس، أي أنه كان يبيع ويشتري معهم، فلما أتى الملك ليقبض روحه قال له هل لك من عمل، أي عمل ترجو به الجنة؟ قال لا، من الذنوب بمكان، إذ أنه غرق في ذنوبه وما تذكر من حسنة واحدة. قال انظر، أي ابحث عن عمل آخر لعلك أن تجده. قال غير أني أبايع الناس وأتجاوز وأنظر موسرهم. لاحظ، الموسر الذي لديه مال لكن ليس النقد في يده الآن، النقد غائب، قد يقول له بعد شهر أو شهرين، هو غني لكنه ليس لديه المال حال فينظره. أما المعسر قال فكنت أتجاوز عنه، الله أغناني فجعلك في طريقي فأعطيتك من مال الله، لا تستطيع الوفاء أنت في حل. قال في الحديث الذي رواه البخاري فأدخله الله الجنة. والله إن المحتاج هو صاحب المعروف عليك أيها الغني، إذا أتاك يطلب الإنذار هو راعي وصاحب المعروف. تدري لماذا؟ لأنك إن تجاوزت مخلصا محتسبا وجبت لك الجنة،

قبل ذلك قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، اقرأ، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا تذكرت ذاك اليوم تجاوزت عن كل المعسرين، لربما لا يقودك إلى الجنة إلا إحسانك للناس. اللهم اجعلنا من المتجاوزين عن عبادك وإلى موجب من موجبات الجنة. فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد أيها المشتاقون إلى الجنة، أيها المشمرون إلى الجنة. قد يدخل الإنسان الجنة بعمل نحتقره في عيوننا، لكنه عند الله عظيم. من موجبات الجنة إماطة الأذى عن الطريق. أمر عجيب أن أزيل شيئا يؤذي المسلمين، يؤذيهم من طرقاتهم، فأرفع شوكة أو غصنا أو أبعد كفر أو أبعد حاوية الزبالة أكرمكم الله، أميط الأذى، أبعد شيئا سقط من سيارة، فيسبب ذلك دخولي للجنة. إي والله. تأمل، الحبيب يقول في الحديث الصحيح أنه رأى رجل يتقلب في الجنة، ينتقل بين أوديتها، ينغمس في أنهارها، يتقلب في نعيمها، في شجرة قطعها من الطريق، كان غصنها يؤذي الناس، كل من مر يحيد عنها، إلا هو ما حاد، توقف ثم قطع هذا الغصن الذي كان في وسط الطريق، فسهل على السائرين في الطريق طريقهم، فشكر الله له هذا العمل فأدخله الجنة. كم غصن شوك، وكم غصن شجرة، وكم حاوية نفايات، وكم من حفرة، وكم من صخرة مررنا بها ما توقفنا لإزالتها. من موجبات الجنة إزالة هذا. بل في حديث، في رواية للحديث الأول وهي صحيحة، أن رجلا نزع من الطريق غصن شوك لم يعمل خيرا قط. تأملت؟ أي أن هذا الذي رفع الغصن من الأرض ما عمل خيرا، أي ليس من أهل الخير الكثير، ما كفل أيتاما، ما قام لربما الليل، ما وزع المصاحف، ما سقى الماء، ما أكثر الحج والعمرة وتابع بينهما، إنما قليل الخير، إنما هو يحمل في همه نفع المسلمين ودفع الأذى عنهم. فلما رأى غصن شوك نزل إلى الغصن فرفعه، فشكر الله له فأدخله الجنة. إي والله، والحديث صحيح. آه لساعات رحلت من أعمارنا، كان بإمكاننا أن ندخل الجنة بعمل والله لا يثقل علينا، بل إن من شعب الإيمان إماطة الأذى. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك كان بعض السلف الصالح إذا عليهم رحمة الله إذا أراد أن يرفع الشوك عن الطريق قال: لا إله إلا الله. فقالوا: ما علاقة إماطة الأذى عن قولك أو من قولك لا إله إلا الله؟ قال: أريد أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. ولا تنسون أيضا من موجبات الإيمان الجنة ومن أسباب دخولها إطعام وسقاية البهائم. ذاك الذي رأى كلبا، والحديث صحيح، يلهث من العطش يأكل الثرى، فأخذ خفه فغرف له غرفة فسقاه من الماء فشكر الله له. هذه الرحمة التي في قلبه أوجبت له الجنة. فكم من يوم مر بنا ومواقف مرت بنا كنا سندخل الجنة بعمل لا يكلفنا. فشمروا يا أهل الجنة إلى الجنة، ولا تحقروا من المعروف شيئا، أبذل الخير لعل ذلك هو الذي يقودك إلى أعالي الجنان. أدخلكم الله الجنة بلا حساب.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله. لماذا الحج؟ الحج الفريضة الخامسة، ركن الإسلام. بعد الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم يأتي الحج، ولأن الحج يشرع مرة واحدة في العمر جعله الله تعالى في ترتيب آخر أركان الإسلام. الحج عقيدة وعبادة وشعائر وأخلاق ودنيا ودين، ودنيا وآخرة وغيب وشهادة. الحج جمال وحال. الحج فلسفته، أبعاده، معارفه، هداياته، معانيه فوق الحصر. الحج هو ذهاب إلى بيت الله الحرام، ذهاب إلى الكعبة المشرفة، وفي حقيقة الأمر هو ذهاب إلى الله جل جلاله. يا أيها الحاج، يا أيها المؤمن، اكتشف الحج، اكتشف معانيه، اكتشف أسراره، ستشتاق له، ستحبه، ستجمع الأموال تلو الأموال وإن كنت فقيرا لتذهب إلى بيت الله الحرام. إن كثيرا من المسلمين زهدوا في الحج بسبب غياب أسرار الحج عنهم. أما والله لو اكتشف المسلمون حقيقة الحج وأسراره وأبعاده ومحفزاته لهرعوا إلى بيت الله تعالى، كما قال ربنا سبحانه رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، أتوا من كل فج عميق، من كل واد، من كل شعب، من كل صحراء، من كل قرية، من كل مكان بعيد، جاءوا فقراء وأغنياء، عربا وعجما، لأنهم اكتشفوا هذه الحقيقة الوجودية المهمة. الحج هو ذهاب إلى رب العالمين، لأن الله نادى علينا وطالبنا أن نحج. وبالمناسبة، حين يدعوك أحد يا فلان تعال، ماذا تقول له؟ تقول لبيك. دعاك أحد من الناس تعال يا فلان، تقول لبيك. ونحن قد دعانا الله سبحانه أن نأتي إلى بيته فقلنا لبيك، اللهم لبيك. لبيك أي استجبنا لندائك، لبينا دعوتك، حضرنا بين يديك كما أردت يا الله. وقد جعل الله تعالى هذا النداء على لسان إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الأذان الإبراهيمي لازال مستمرا، الأذان الإبراهيمي لازال مستمرا فينا، يتلوه القرآن علينا، على مسامعنا، وفي مساجدنا ومدارسنا، وفي كل زوايا حياتنا تقرأ علينا هذه الآية. وشعور الاستجابة موجود عند كل مسلم، كل مسلم يشتاق إلى بيت الله الحرام تلبية لذلك النداء، وأذن في الناس. فإذا حضرنا إلى بيت الله كان أول عمل نقوم به أن نقول لبيك اللهم لبيك. عند أن نصل إلى الميقات ونلبس الإحرام ندخل في أجواء الحج أو أجواء العمرة بقولنا لبيك اللهم لبيك، أي يا رب استجبنا لك، طلبتنا إلى بيتك فحضرنا. إن الله طلبنا إلى بيتك، طلبنا لمقابلته، للوقوف بين يديه، كيف لا نحضر، كيف لا نحضر ونقابل الكعبة وجها لوجه. وما الحج إلا مقابلة الكعبة وجها لوجه. طلبنا ربنا سبحانه أن نأتي إلى بيته الذي جعله الله تعالى قبلة لنا. نحن كل يوم كل صلاة نتوجه إلى بيت الله الحرام، الله أكبر، لا نلتفت يمنة أو يسرة، وقوفا بين يدي الله متجهين إلى الكعبة المشرفة. تبنى مساجدنا نحو الكعبة، يؤتى بالبوصلة لتقام المحاريب نحو الكعبة. في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء نتجه إلى الكعبة. هذه الكعبة ملايين المسلمين يتجهون إليها، لكن في حالة غياب نحن لا نراها، نصلي إلى وجهتها،
ففي الحج نتعرف على الكعبة، الكعبة التي صلينا إليها وتوجهنا نحو الكعبة قبلتنا، بالحج نتعرف عليها فنصلي أمامها مباشرة وجها لوجه. إن الحج يعرفنا بقبلتنا، يعرفنا بقبلتنا، يعرفنا بربنا، يجعلنا نطوف حول الكعبة. وما الطواف حول الكعبة إلا طواف حول مراد الله سبحانه وتعالى. نطوف حول مراد الله، بعدك يا الله، إن أمرت امتثلنا، إن نهيت اجتنبنا، هذا هو الحج. ومع ذلك نتعرف على المسلمين. إن الإسلام دين أمة، دين أمة جامعة. الله لم يرد للإسلام أن يكون دينا محليا أو قطريا، جعله الله تعالى دينا عالميا للبشرية جمعاء. فكيف تجتمع هذه البشرية بأجناسها، بلغاتها، باختلاف هيئاتها وثقافاتها، يأتي الحج فيجمع المسلمين في ذلك المكان، فيلتقي الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعربي والعجمي، كل الأجناس تجتمع في ذلك المكان بلباس واحد، بهيئة واحدة، بتلبية واحدة، في عرفات موقف واحد، صرنا أمة واحدة. الحج أعاد المسلمين إلى مفهوم الأمة الواحدة. فرقتنا القطريات، فرقتنا المحليات، فرقتنا الأعلام، فرقتنا أسباب الفرقة، فجاء الحج ليجمعنا من جديد، ليعيدنا إلى مفهوم الأمة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا هو الحج، الحج بجماله، بمتعته، الحج بإيمانه. سنأخذ بعض جماليات الحج وأسراره في الحلقة الثالثة والتي تليها إن شاء الله. وفقكم الله، وإلى لقاء قريب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لم تكن تلك الليلة ليلة عادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة لن ينساها، إنها ليلة عظيمة. هي تلك الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا. عرج به إلى السماء الدنيا ليلتقي هنالك بأنبياء الله. ينطلق هو وجبريل عليه السلام، فيستأذن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول حراس تلك السماء: من؟ يقول جبريل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد أذن له؟ فيقول جبريل: نعم. فيرحبون: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتفتح أبواب السماء الدنيا ليلتقي بأبيه آدم، يسلم عليه ويرد آدم بالسلام، وإذا بتلك العبارة الترحيبية: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من سماء لأخرى، تفتح له الأبواب، يرحب به الملائكة، يلتقي بأنبياء الله: عيسى ابن مريم، ويحيى ابن زكريا، يوسف عليه السلام، إدريس عليه السلام، هارون، موسى، إبراهيم عليه السلام. لكني أقف معكم في السماء السادسة، عندما استفتح جبريل تلك السماء وفتحت له تلك الأبواب، ودخل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بموسى عليه السلام يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبعد أن رحب موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه ينطلق. فما إن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبموسى عليه السلام يبكي، سالت دموع موسى على خديه. بكى نبي الله موسى، فسئل فقال: أبكي أن عبدا أو أن فتى من بعدي بعث يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبكي لأن فتى من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام. أيها الأحبة، إنها الجنة. بكى موسى لكثرة عدد الداخلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للجنة، ولأن الذين سيدخلون من أمته أقل. إنها الجنة، سلعة الله الغالية. إنها الجنة التي تهتز لها قلوب المؤمنين. إنها الجنة التي بناها الله عز وجل وأعدها لعباده الصالحين. إنها الجنة ما ضحى المضحون، ولا قام العباد بالليل، ولا صام الصائمون، ولا تحمل المؤمن المشاق إلا من أجل الفوز بالجنة. سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ كيف لا يبكي موسى عليه السلام وهو الذي سأل ربه عن الجنة وما فيها؟ يسأل ربه فيقول: أي ربي، من أقل أهل الجنة؟ وهذا من ذكاء موسى عليه السلام، يريد أن يعرف حال أقلها. فإذا كان هذا هو أقل أهل الجنة، فكيف بأعلى أهل الجنة؟ فإذا بالله يخبره أنه عبد يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أعطياتهم ونالوا ما لهم في الجنة، فيقول له ربه: عبدي أدخل الجنة. فيقول: يا ربي، كيف أدخلها وقد أخذ الناس أعطياتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول له ربه: عبدي، أيرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، ولكم أن تتخيلوا ملوك الدنيا وأثرياء الدنيا بأموالهم وديارهم ونسائهم وطعامهم وشرابهم وذهبهم وفضتهم وبهائهم وخدمهم مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت ربي. فيقول الله: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الكريم: فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. عندها قال موسى عليه السلام: ربي، فمن أعلى أهل الجنة منزلا؟ إن كان هذا أدناهم ينال مثل الدنيا 50 ضعفا فكيف بمن هو أعلاهم؟ قال الله عندها: أولئك الذين أردت. عدنية FM.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ثم يغادر منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة 13 والرمي في اليوم 13 ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: الجاي ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همشي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجائم
4: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
5: 88.9
6: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله ليلتي.
5: عادل جائم

0: عالمية FM تقدم برنامج القصة وما فيها. قبل نحو قرن من الزمان كان ممكن لوخزة شوكة أو إبرة خياطة أن تتسبب ببتر ذراعك بالكامل في محاولة لإنقاذ حياتك. فالعدوى البكتيرية كانت كابوساً أفقد الملايين حياتهم قبل اكتشاف ما وصف حينها بالعلاج المعجزة البنسلين. المضادات الحيوية سلاح فعال يفتك بأصغر وأشرس عدو لجسم الإنسان البكتيريا، لكن مؤخراً بدأ هذا السلاح يفقد سحره ويخسر العديد من المعارك التي تهدد بقاء الجنس البشري. فكيف تعمل المضادات الحيوية وما أنواعها؟ ولماذا ينصح بعدم الإفراط باستخدامها؟ وما مستقبل علاقتنا بالبكتيريا في حال توقف مفعول المضادات الحيوية؟ خلونا نتعرف على قصة المضادات الحيوية وما فيها. الحياة لتدمير الحياة، هكذا وصف أحد طلاب علم الأحياء الدقيقة الفرنسي جان بول فيليمن طريقة عمل المضادات الحيوية، فصاغ مصطلح انتيبيوسيس أو ضد الحياة، وهو الأصل اليوناني لكلمة انتيبيوتيك أو المضاد الحيوي. المضاد الحيوي باختصار هو مادة كيميائية ينتجها كائن حي قادرة على قتل كائن آخر. تحولت هذه المادة إلى أدوية تكافح الأمراض التي تسببها البكتيريا في البشر والحيوانات، إما عن طريق قتل البكتيريا أو أضعاف قدرتها على النمو والتكاثر. وتاريخ اكتشاف أحد أهم أنواع المضادات الحيوية يعود للصدفة المحضة، عندما كان العالم البريطاني ألكسندر فليمينغ يدرس خصائص المكورات العنقودية وهي بكتيريا تسبب التهابات، لاحظ شيئاً غريباً. أحد أطباق الاختبار كان يحوي مستعمرات البكتيريا باستثناء منطقة واحدة نمت فيها كتلة من العفن تحتوي على سلالة نادرة من فطر البنسيليوم، وبدأ كأنها تفرز شيئاً يوقف نمو البكتيريا. وجد فليمينغ أن إفرازات هذا العفن قادرة على قتل مجموعة واسعة من البكتيريا الضارة، وهو ما قد يفسر لجوء المصريين القدماء لتغطية الجروح بالخبز المتعفن لمواجهة الالتهابات قبل 5000 عام من الطب الحديث. لكن إنتاج مضاد البنسلين كان صعباً، كما ظن فليمينغ أنه لن يبقى في جسم الإنسان لفترة كافية لقتل البكتيريا. ظل الأمر كذلك حتى اكتشف هاورد فلوري مع إرنست تشين وفريق من الباحثين في جامعة أكسفورد طريقة لاستخلاص وتنقية البنسلين والحفاظ عليه بشكل مستقر. هذا الاكتشاف لم يحدث ثورة فقط في عالم الطب الحديث، بل يعتقد أنه قلب موازين القوى في الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1943 سافر فلوري إلى شمال إفريقيا لاختبار آثار البنسلين على الجنود الجرحى، وبدلاً من بتر الأطراف المصابة أو تركها للشفاء اقترح تنظيف جراح الجنود وتقطيبها، ومن ثم إعطاء البنسلين للمرضى. النتائج المبهرة للبنسلين منحت العلماء الثلاثة جائزة نوبل في الطب عام 1945، لكن فليمينغ نفسه حذر خلال الحفل من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وقال: الشخص الأرعن المستهتر الذي يلعب بالبنسلين مسؤول أخلاقياً عن وفاة الإنسان الذي يستسلم أخيراً لعدوى ببكتيريا مقاومة للبنسلين.
1: People didn't take this seriously at the time, not even the scientists, because we had so many new antibiotics coming. And what we think about evolution is usually as a very, very slow process.
0: لكن ما معنى هذا الكلام؟ البكتيريا كائنات حية مجهرية وحيدة الخلية موجودة في كل مكان، حتى عندما نكون بحالة صحية جيدة فإن تريليونات منها تعيش على أجسادنا وبداخلها. وأغلب أنواع البكتيريا غير ضار للبشر، بل إن الكثير منها مفيد، لكن أقل من 1% منها يسبب المرض. والمضادات الحيوية هي أدوية تعالج العدوى البكتيرية حصرا، ولا تعمل ضد الفيروسات وغيرها من الميكروبات، مثل التهاب الحلق العقدي، السعال الديكي، التهابات المسالك البولية. كما تستخدم لعلاج الحالات المهددة للحياة التي تسببها البكتيريا مثل الإنتان أو ما يعرف بتعفن الدم، وهو حالة تحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم بشكل حاد مع العدوى. بعد البنسلين تم تطوير أنواع مضادات حيوية أخرى تعمل بطرق مختلفة على مكافحة البكتيريا ومنعها من التكاثر. تؤخذ المضادات الحيوية بعدة طرق، إما على شكل أقراص أو كبسولات أو سائل، يمكن استخدامها لعلاج معظم أنواع العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، أو على شكل كريمات وبخاخات وقطرات تستخدم لعلاج التهابات الجلد والعين والأذن. أما الحقن فتستخدم في حالات العدوى الأكثر خطورة. نعود لتحذير فليمينغ: استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ أو دون الحاجة إليها يساهم في إحداث ما يسمى بمقاومة المضادات الحيوية، وهي واحدة من أكثر تهديدات الصحة العامة خطورة.
2: Without antibiotics, you lose the ability to do transplants, you lose the ability to treat cancer patients, and of course you lose the ability to treat.
3: عدنية FM.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: اطلع
1: اعلانك معنا،
2: انت شارك مضمون،
3: انت شارك مضمون.
2: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك. سيوز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويلة.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.

0: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
4: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: ولا مشكلة. شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: تجربه نافعه للعود، الخبره والرياده.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. السقطري يبحث مع اليونيبيس دعم القطاعين الزراعي والسمكية. وزارة الصحة تدشن حملة وطنية لمكافحة حمى الضنك في 8 محافظات. جامعة عدن تدشن برنامجا لتأهيل الطلاب لسوق العمل. الشرجبي يبحث مع الأمم المتحدة دعم مشاريع المياه ومعالجة أزمة تعز. وأخيرا ورشة تدريبية بعدن لتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي بمشاريع الأمن الغذائي. وإليكم التفاصيل. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري مع فريق اليونيبيس تعزيز الشراكة لدعم القطاعين الزراعي والسمكي وتحسين الخدمات، وأكد أهمية توجيه الدعم نحو المشاريع المستدامة والبنية التحتية ومراكز الإنزال السمكي والتنمية الريفية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المزارعين والصيادين. دشنت وزارة الصحة الحملة الوطنية لمكافحة حمى الضنك في 21 مديرية ب8 محافظات بدعم من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وتشمل الحملة الرش الضبابي وإزالة بؤر التوالد والتوعية المجتمعية وتدريب الأطباء بمشاركة 672 عاملا وعاملة بهدف الحد من انتشار المرض وتعزيز الوقاية المجتمعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي اليوم هنا لندشن الحملة الوطنية لمكافحة حمى الضنك ونواقل المرض كالملاريا وغيرهما، والتي تستهدف 8 محافظات و21 مديرية موزعة على هذه المحافظات، ومنها مديريات محافظة العاصمة المؤقتة عدن 8 للمياه في إطار منازلهم أو مزارعهم أو أماكن أعمالهم وتواجدهم، لكي يحدوا من نمو هذا البعوض الناقل لهذا المرض. وحمى الضنك كما تعلمون جميعا من الأمراض الخطيرة، ولكنها سهلة الوقاية منها ويصعب التحكم بها في حال انتشارها، لأنها مرتبطة بالعوامل البيئية والصحية المختلفة.
2: رسوى صالح، نائب مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواكل. اليوم احنا ندشن الحملة لمكافحة مرض الضنك، وهذا استجابة للوباء اللي حاصل بسبب بالذات الأمطار الأخيرة اللي أدت إلى زيادة تسجيل حالات الضنك في كثير من المحافظات. طبعا هذه الحملة بنستهدف فيها 21 مديرية في 8 محافظات، بتكون فيها حملة رش ضبابي لمدة 5 أيام، كمان بيكون فيها يعني نشاط توعية وإزالة البؤر للناقل بالذات من المنازل عن طريق المتطوعات المجتمعيات، هذه بتستمر لمدة 6 أيام. خلال هذه الحملة برضو بنكون في جلسات مع قادة المجتمع والمؤثرين في حماية الناس من هذه الأمراض وكثير من الحميات. طبعا في الأخير نود احنا يعني نشد على عرض الناس انه يساعدوا مع اللي بينزلوا في الميدان عشان يعني ما يخدم الصالح العام. وشكرا.
0: أطلقت كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن برنامجا تدريبيا بعنوان من الجامعة إلى المهنة لتأهيل 30 طالبا وطالبة لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة انطلاق للتنمية. ويتضمن البرنامج مهارات إعداد السيرة الذاتية والبحث عن الوظائف واجتياز المقابلات وأخلاقية العمل بهدف تعزيز جاهزية الطلاب المهنية بعد التخرج. بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية تعزيز التعاون لدعم مشاريع المياه في تعز ومعالجة أزمة الإمداد المائية، وناقش الجانبان تنفيذ حلول مستدامة لتحسين الخدمات وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات، وسط تأكيد أممي باستمرار دعم المشاريع التنموية والإنسانية. انطلقت في عدن ورشة تدريبية متخصصة حول الامتثال البيئي والاجتماعي وآليات الشكاوى ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي في اليمن بالتعاون مع الفاو، وتهدف الورشة التي تستمر 5 أيام إلى رفع الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية وتعزيز إدارة المخاطر والمقترحات لضمان نجاح المشاريع التنموية المستدامة. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع أو على 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78211 4410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلاً حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق برير عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق برير عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يعني انت كنت راكبه العربيه عشان تركنيها لها؟
2: كل يوم ترمي العربيه في نص الشارع وانزلي يا كندر كنيها ومسحيها وشطفيها.
1: طب والعربيه وفهمناها، ايه حكايه بقى الطقم الشيك اللي كنت لابساه ده؟ يعني ما تزعليش مني، يعني اكيد مش بتاعك.
2: انا بلبس بقايا لبسها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: مش بس كده، انا باكل بقايا اكلها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: وبشرب بقايا شربها.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: صعبت عليك
1: بصراحه؟
2: امال لو عرفت اني مجبره استحمل الذل والاهانه والمرمطه عشان اصرف على ابويا المريض وامي العيانه.
1: ده يعني ابتلاء من عند ربنا ولازم تبقي قده.
2: هو فعلا ابتلاء ابتلاء ابتلاء ابتلاء.
1: خلاص خلاص يا كندة، ما تعمليش في نفسك كده. ما خلاص يا كندة بقى، بلاش ازعاج.
2: حاضر.
3: يا وشي يا وشي.
4: اهدى اهدى بس، مش انا قلت لك ان شويكار دي مش سهله؟
3: ايوه لكن كده دي صعبه وصعبه قوي كمان.
4: ما انا فهمتك، كل ما تهزقك وتهينك كل ما تحبك زياده.
3: بس مش لدرجه الضرب يعني. الله، ده كده زياده عن اللزوم.
4: وريني وشك كده. فعلا ده كده زياده حبتين ثلاثه. ده انت وشك يا ولده عايز يتسفلت.
3: انا مش قادر مش قادر اقتنع بكلامك ده. مستحيل يكون الحب بالشكل ده. ايوه مستحيل. اقول لك على حاجه، انا بدات اشك انك بتضحكي عليا.
4: ولا اقدر، بس للامانه انا كنت حاطه ودني على الباب وسمعت كل اللي حصل. بصراحه كده انت مقصر.
3: مقصر في ايه؟ مقصر في ايه بس؟ مشجر ولبست باروكه وتنيلت حطيتها فوق راسي، تفاهه وهيافه وسهواكه وعملت. يعني المفروض فول مارك درجة النهائية.
4: لا مش الدرجة النهائية، كان ناقص حاجة مهمة جدا.
3: اللي هي ايه؟
4: الصياعة.
3: على فكرة بقى، انت ما جبتليش سيرة موضوع الصياعة ده خالص.
4: وهي دي محتاجة قولة؟ بقولك تافه وهايف ومسهوك، يعني اكيد صايع. مش هتبقى تافه وهايف ومسهوك وبتشتغل دكتور في الجامعة مثلا.
3: صراحة عندك حق. طب والصياعة دي هتعلمها ازاي بقى ان شاء الله؟
4: لا ده موضوعك انت بقى، انا اللي عليا دلك وما قصرتش، انت بقى نفذ.
3: صيامه وصلها ازاي الصيامه دي؟
2: الحمد لله الحمد لله انه اقتنع.
5: ولو انك كنت اوفر قوي. انا مش عارفه هو اقتنع ازاي،
2: استحمل الذل والاهانه.
6: عدنيه اف ام.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد،
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاساهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي
1: عدنية FM

0: شارك الفيديوهات مع أصدقائك، دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام،
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.